0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة وسبت.

0: شو اشبه الجو؟
1: إنها الساعة الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: بل بعجقة وبسمعك.
2: يقبرني مضيئة.
5: من عندي
2: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعلنا لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صباح النور، صباح الخير يا أحلى مستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، من لبنان أو من خارج لبنان. أهلا وسهلا فيكم على أغاني أغاني، ومعكم نحن رح نترافق بحلقة جديدة من صارت ستة. معي أنا شرب السعادة وعن مخرج يا مدينة له اليوم الجديد، يوم الثلاثة 22 أيلول 2026. أتمنى أنا ومدينة لألكن هالساعات الصباحية يلي رح نضيها سوا نحن وياكن من هلأ إلى الساعة 10 بتوقيت أكيد مدينة بيروت، يكونوا رفيقة حلوة لألكن تخفف عنكن ضغط النهار يلي ممكن يصير معكن اليوم، وتبلشوا نهاركن على راحتكن ومع أغاني مدينة الحلوة الحلوة مثلها. أمنيتنا لليوم كتير بسيطة، إنه يكون هالنهار هادي، إنه يكون مليان خير، وتكون كل خطوة رح نخطيها اليوم تكون سبب فرحة صغيرة، يمكن بشي خبر حلو، يمكن بشي لقاء حلو مع شخص منحبه وناطرين هاللقاء. أكيد صباحكن خير معنا، صباحكن إن شاء الله بيكون مليان محبة، وصباحكن مليان أغاني أغاني. يلا خلونا نبلش سوا صارت ستة مع الوقفة الروحية.
1: معا نصلي

حب بهالصباح الجديد منوقف قدامك وبين ايديك ومنشكرك على نعمة الحياة وعلى النهار الجديد يلي اعطيتنا اياه. يا رب نحن منعرف شو مخبيلنا بهالنهار, بس منعرف انك انت معنا وانه بايدك كل شيء, وبشفاعة مار شربل منطلب منك يا رب انه تحمي عيالنا, انه تشفي كل مريض, انه تقوي كل انسان تعبان, انه تعزي كل انسان حزين, كون حد كل انسان حامل هم بقلبه وما عم يعرف لمين بده يحكي. يا مار شربل يا قديس لبنان, صلي عنا وطلب من الرب انه يعطينا ايمان وقت يلي منتعب, انه يعطينا رجاء وقت يلي بتضيق فينا الدنيا, وانه يعطينا حكمة لحتى نعرف نتصرف بحسب كل موقف. يا رب بارك نهارنا, بارك بيوتنا, بارك اشغالنا, بارك طرقاتنا, واحفظنا كلنا من كل شر. خلي هالنهار يكون نهار خير وسلام, ونرجع بآخره نقول لك من قلبنا شكرا يا رب.

نشوف مين عم يتحضر هلا واخد فرصة وطالع على مرشرب اللي يشارك بالقداس وبالمسيرة من المحبسة للدير. خبرونا.

0: صلاة مقبولة يا رب لكل مستمعينا ولكل شخص شاركنا هالصلاة من قلبه. تركناكم تستمتعوا وتصلوا مع هالترنيمة الرائعة حطتها مالينا مرقتها بصوت الفنان أيان.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح نور لألكم جميعا، إن شاء الله يا رب يكون نهاركم مبارك، يكون مليان خير وراحة بال، ويحمي الرب كل واحد منكم وين ما كان. يلا قلعنا وعينا، النعس صار ورا ظهرنا. بعرف انه حالتكم حالة مثل انا وميلينا، نايمين يمكن شي ساعتين ونص، بس الحياة بدها تكمل والشغل بده يكمل. واكيد التعب مبين على صوتي، وشوفوا حالة ميلينا بوجهي، بس السبب اكيد مهرجان ميروبا، مهرجان التفاح، لانه امبارح كنا باخر ليله كانت اكثر من رائعه. بدي اقول شكرا لكل مستمع ومستمعه اجوا من كل المناطق اللبنانيه.

وسهلا بكل يلي عم يسمعونا هلا على اغاني اغاني. صباح الخير لكم جميعا, وان شاء الله نهاركم بيكون حلو مثلكم. فكر مارينا نضبط بغراضنا ونفل, لانه بحس ما حدا عم يسمعنا. اليوم معنا ضيفة, وين خليها تجي اغونا كلبتها لمارينا اليوم جاي تعمل صبحية معنا, لانه اشتاقت للمستمعين. وزورة اغاني ماشي اغاني, عم تاكل تفاح من مهرجان التفاح من ميروبا. مارينا اشترت 3 كراتين, ومارينا عم بتلقمش بوجه اغاني.

0: يلا على 71 9 8 9 9 8 9 رح بلش نسمع أصوات
1: خسر بور. صباحك منينة، اشتقت لكم كتير. أنا بمر شربل وأكيد شمعتكم ضابية كل 22. إن شاء الله صلاة وبخور ويعطيكم اللي بدكم إياه يا رب ويحمي لبنان.
0: شكرا،
1: نهاركم مبارك.
0: شكرا. هدلة حرب، هيدي أحلى هدية من عند مر شربل عند هالصبح. صباح شربل مدينة، مر شربل يحميك يا رب. مرسي مرسي. بس فؤاد حوري تحية كبيرة لك، عم بيقول لي صباح شربل كيف ما في حدا عم يسمعك؟ شو هالحكي؟

0: خبرونا مين عم يسمعنا بهالوقت على 71 989 9 8 9.
1: شاربيل بونجور مالينا، أحلى صباح لألكم، كلنا عم نسمعكم، ما فينا ألا ما نسمعكم. ومن شاربيل يحمي الجميع،
0: أمين.
1: نيالي اللي طالع لعنده اليوم لمن شاربيل، نهار موفق ومن شاربيل يحمي الجميع يا رب. كارولين،
0: شكرا كارولين، تحية كبيرة لك، يحميك ويحمي عائلتك. هلا مر شاربيل موجود وين ما كان، بس مهم كثير هيك شعور ما بينوصف وقت اللي منكون واقفين بحضرة قدام جسمانه. مش معقول شو هالشعور اللي بعيشه كل مؤمن بيطلع يزور دير مرمرون بعناية مطرح ما موجود ضريح مر شاربيل.

0: خبرونا وين عم تسمعونا، بأي مناطق، بعدكم ببيوتكم أو ظهرتوا بسياراتكم، انطلقتوا على أشغالكم. كل تلاميذ المدارس كمان والجامعات يلي واعيين وعم بحضروا حالهم بهالوقت، يسعد صباحكم. إن شاء الله نهاركم بيكون اليوم أحلى نهار بحياتكم.
1: شربين صباح الخير.
0: يا هلا
1: إلك ولاميلينا، وما شرب اللي يحميكم.
0: أمين.
1: كل يوم نسمعكم نحن رايحين على الشغل بالكميون صبح وظهر وعشية، ما لنا غنى عنكم وعن هالإذاعة الحلوة. الله يحميكم يا رب.
0: شكرا جوزيف بوعيد، مزبوط الاسم. أغاني قبل النوم وأغاني بعد النوم وأغاني على الترويقة وأغاني كل دقيقة. ودق لنا يا ميلينا موسيقى، مين بعد في نام؟ يلا قوموا فزوا. صارت الساعة 6:16 وفي ناس بعدها بتاخر.
2: صباح الخير سمير يوسف، عم بحكي صول خضرة محل مستر بروكلي طالع على الفنار. بتمنى يكون نهار مبارك.
0: شكرا سمير، تحية كتير كبيرة لك. بونجور شربول، صباحكم غير، نحن معك على السمع وعم نستمتع بالصلاة لمار شربل. كاتيا بو هدير من نيحة الشوف، يلا بمهرجان التفاح كي معنا شيخ من نيحة، يا الله من بيت غيث. شو اسمه الأول مدينة؟ مش معقول شو مهضوم، كان معه مونة من نيحة ومعه فان هيك مبردة لبنة بلدية من نيحة. من كل المناطق اللبنانية كانوا العارضين والمشاركين معنا بمهرجان التفاح، مثل ما قلنا من نيحة، من طرابلس، من البرجين، بشوف من وين، من كسروان، من عرية، من عدة مناطق لبنانية. بلاش تحية لسيدات بسكنتا كمان، تعاونية بسكنتا اللي كانوا معنا، تعاونية كفر دبيان كمان، يسعد صباحكم جميعا. وكل أهل ميروبا المزارعين اللي كانوا مشاركين، وسيدات ميروبا كمان يسعد صباحكم. شربول أنا عم بسمعك بحلبة بعكار، محمد يسعد صباحك يا محمد. كميل جبور عم بيقول لي حبيبي شربول ومالينا، أنا على طول بسمعكم، يسعد صباحكم. ما عندنا شك يا صديقنا كميل، بس أنا بستفزكم شوي حتى نسمع أصواتكم. صباح شربول، معك داني خوري من مستشفى الصليب. وجو شربول، ما شربل يحميكم، أمبزة أنا بكير تأسمعكم يا أحلى وأغلى ناس، بحبكم كتير. ريما خطار من المنصورية، صار صباحك شربول. أي تخت عم تحكي؟ أنا واعي من الساعة 4، يعني هلأ صار الظهر بالنسبة لإلي.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
4: شربل بوزور مدينة، إن شاء الله نهاركم مبارك يا رب. أنا عم بسمعكم من السيارة نازلة من منطقة كفر شيما، وكل يوم بسمعكم.
0: تحياتنا لك سوزي، الله يكون معك، انتبه على الطريق.

0: صباح الخير شربول، انا دائما على السمع معكم كل مهرجان تفاح وانتم بخير. بسام من البوشية، بسام جرجس. بسام كانت بمهرجان تفاح، بدي ارجع اعتذر من كل المستمعين عن جد. كون راكد مثلا من عند المسرح ظاهر لبرا، لخص امبارح وصلت ممثلة وزير الاعلام دكتور بول مرقص رئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان دكتورة اليسار النداف، يعني راكد لحتى دقت لي، يعني هي على الباب وكل الوقت يوقفوني المستمعين، يعني احكيهم بسرعة واظهر، عن جد ما حدا يزعل مني، بس كنا نطرناها كتير على الباب، فكل حدا قصرت معه وكان جاي لحتى يشارك معنا بفرحتنا بمهرجان تفاح. فاعتذر منكم على الهواء. شربول يه يه يه مالين، عندك زلغوطة؟ بدنا نطلع ناكل الجوز. وين حزاري وين؟ وقرب موسم الكسنة بتشريمة هيك بترشيش. طب انا رح زلط لانه رجعوا من استراليا يا شيبان ومدامته ليلى شيبان، تحية كتير كتير كبيرة لألكن. عملي صباح الخير شربول، نحن رجعنا من سيدني، يلا بدنا نشوفكن وبدكن تساعدوني بقطف الجوز. ها لوحد وحياتك، اي متى ببلش قطف الجوز؟ بكلف الحمد لله على السلامة. كنا بسيرتكم كل ليلة بمهرجان تفاح بميروبا، لأنه كان معنا مهندس الصوت من ترشيش من بيت صدى. انتصار من ألمانيا عم تقولي سعدي صباحك شربول، كيف مش عم نسمعكم؟ معقول؟ الله مبارح بس طلعت لرحب بممثلة وزير الإعلام دكتور بول مرقص رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان دكتورة إليسار نداف، ما بقدر قلك مالينا، يعني كان شو بقولوا نهر شلال عالم، ما بعرف شو كان صاير مبارح، كان كل لبنان بميروبة، ما اسمع إلا ناس وشباب واقفة وتصرخ شهر باروي. قال له من وين جاي؟ من زوق، من جديدة، من الفنار، من جبال. تحية كتير كبيرة لألكن، عن جد مش هيك بالصدفة أنا بسميكن أوفى مستمعين.
1: صباحو شربولة، صباحو حبيبي، صباحو مالينا. والله كنت مزين المهرجان لشربيل بالقميص الخضرة الحكماوية، والله ما حد غيرك استقبلوا لوزير الزراعة، مع أنه كان رئيس البلدية واقف حدك وكلهم. والله كان مهرجان حلو يا شربيل، انا مش احضرته على الفيسبوك. يلا ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: تحية لك حكمت، الاسم حكمت مارديني. حكمت لا نزعتها، كل بلدية ميروبا، كل الاعضاء وكل اهل ميروبا وخادم الرعية ابونا بيير سمعان والمخاتير سيمون خليل وشربل سعادة ورئيسات الأخويات ورئيس الأخوية كلهم كانوا واقفين حدنا واستقبلوا وزير الزراعة دكتور نزار هاني. نزعتها
2: بونجور شربل، يسعد صباحك وصباح احلى مالينا بالدنيا يا شربل. انا بدي الا لبنتي الف الف الف مبروك، ان شاء الله بتتهنى بحياتها الجديده وان شاء الله تكون الحياه كلها حلوه قدامها، وبدي اقول لك يسعد صباحك وصباح احلى مالينا بالدنيا.
0: شكرا شكرا انطوانيت مسعد، الله يوفقهم ويهنيهم. مروان من علي عبالي صباح الخير شربول ومدام ميلينا، واكيد نحن على السمع. مروان كثير انبسطنا انه تعرفنا عليك شخصيا بمهرجان التفاح بميروبا. خبروني شو وضعكم بهالوقت من الصبح. نشيطين متحمسين لحتى تبلشوا نهاركن. ولا بعدكن عم تحاولوا تفتحوا عيونكن. أنا وميلينا قلنا لكم قصتنا قصة، كنا مبارح بختام مهرجان التفاح بميروبا، كانت ليلة مش حلوة بس رائعة رائعة رائعة. لحد هلا ما بعرف عن جد كيف قدرنا نجي على الإذاعة وكيف واقفين على إجرينا. يمكن يمكن نمنا شي ساعة ثلاثة أنا وميلينا شي تنتين ونص ثلاثة وعينا أربعة ونص خبرونا شو وضعكم مع النعس اليوم مين بكير ومين مثل أنا وميلينا وبعده عم يشتغل على آخر شو بقولوا على آخر نفس مش عم يطلع صوتي قد ما صرخنا للشيوخ الدبكة اللي بعلبكية مش معقول شو هالشيوخ الدبكة

0: كانت حلوة ليلة شيوخ الدبكة اللي بعلبكية بميروبة بختام مهرجان التفاح. شكرا على كل الفرح يلي نقلتوه من بعلبك على ميروبة. أحسن اختيار كان اختتام مهرجان التفاح بميروبة مع فرقة الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية. ليلة تاريخية بكل معنى الكلمة. يا ريت إذا حدا كان موجود مبارح بميروبة، لأنه سلمتوا علي مش بالعشرات، بالمئات من مستمعي أغاني أغاني من مناطق لبنانية مختلفة. خبرونا مين كان موجود معنا بختام مهرجان التفاح بميروبة وحضر الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية.
1: كل حدا منا مشتاق أعشق منا.
0: شو هالليلة اللي كانت مليانة ثقافة، مليانة فن، مليانة تراث، مليانة دبكة وفرح لبناني أصيل.
1: كل حدا منا الفرح وشع الفايق.
0: شكرا لفرقة شيوخ الدبكة لبعلبكية انكم نقلتونا من ميروبة لبعلبك، نقلتونا أجواء الضيعة اللبنانية اللي بتشبهنا وبتشبه ذاكرتنا. يلا بلشوا بالدبكة. رغم كل التطور ورغم كل الحداثة اللي عايشينهم وكل شيء تغير بحياتنا، قديش حلو نرجع شوي لأيام زمان، لأعراس الضيعة اللبنانية، للحنة، للدبكة، للأغاني الحلوة كتير اللبنانية، للناس يلي كانت تفرح من قلبها. تعرفوا أحلى شيء شفته مبارح بليلة الشيوخ الدبكة بعلبكية بميروبة بمهرجان التفاح، إنه نذكرونا مين نحنا من وين جايين. ياريت أنا ياريت بعده هلأ دارج نلبس شروال، كتير بحب أنا نحط راس البطاطا بالشروال بصير يهزهز ويلقلق. ياسر شمالي رئيس ومؤسس فرقة شيوخ الدبكة العلبكية، بدي أقول لك مليون شكرا باسم كل أهالي ميروبة وباسم بلدية ميروبة ولجنة الوقف وكل أهالي ميروبة ومخاتير ميروبة. بدنا نقول لك شكرا عن جد لأنه عيشتنا فوق مثل ما بقول هيفا وهبي. بطل عنا لا إجرين ولا خواصر وراح صوتي لك وحالتي حالي قد ما دبكنا مبارح مع شيوخ الدبكة العلبكية. اللي خبركم شغلة صارت معي مبارح، مبارح وصلت كان عنا ندوتين ورا بعضهم للمسارعين. أنا بدي حيي رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان بوزارة الزراعة المهندس عبود فريحة، والمهندس بوزارة الزراعة كمان مفيد العلي اللي اجا من بريح بشوف لعنا، قديش كانوا قيمين هالمحاضرات وهالندوات. وشكرا على كل الهدايا اللي وزعتوها على مزارعي ميروبة والضيعة المجاورة، كتير انبسطنا انه شاركوا معنا من فيترون، من كفر دبيان، من حراجل ومن فريا. أنا بعرف إنه الندوات الزراعية كانوا كتير بكير على الساعة 5 وشوخ الدبكة بعلبكية على 8، بس صدقوني على الساعة 8:15 عم قلها لمالينا يا ريت هالليلة اللي كان لازم تكون بافتتاح مهرجان التفاح يا ريت الغناها، كان أحسن لقلنا، لأنه طالعين من السبت وأحد كانوا رح يتسجلوا بتاريخ ميروبة، انه قديش صعب نختم مهرجان التفاح بعدد قليل من الناس، لانه في مدارس الناس اللي موجودين بميروبة بالضيعة اللي حوالينا نزلوا على السواحل لانه في ولادهم عندهم مدارس. كل الوقت انا بدي احيي مدام ريما من مكتب وزير السياحة دكتور بول مرقص يلي تواصلت معي وقالت لي شرب المعالي بيعتذر ما قدر يكون الاحد وزير الاعلام، فشلت سياحة فقالت لي بيعتذر عن الحضور كان ورح تطلع عنه لأنه اليوم كمان عنده التزامات، رح تطلع على مهرجان التفاح تمثله رئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان دكتورة إليسار نداف. صدقوني على الساعة 8 إلى ربع عم تحكيني دكتورة نداف عم قلها بليز ما تتعذبي وسقعة وصرت قلها سقعة كثير هو كان أحلى ليلة بالطقس مبارح قلت لها كثير سقعة وما تجي قلت شو بدها تجي وتجرسنا وما في ناس وتنقل صورة بشعة عن ميروبة من خلال تلفزيون لبنان وصلت ساعة 8 اتصلت فيي جبنا جمعنا البلدية والمخاتير وطلعنا لحتى نستقبلها فوتناها ما بدي تروح صوب المسرح برمناها على المعرض لحتى تشوف وكانت تتوقف قدام كل ستاند الحرفيين وتتصور معهم ولبست اللبادة اللبنانية يلي بيصنعها الوحيد بلبنان يوسف عقية من حراجل قالت لي شربل ما بدي وزير الزراعة يكون أحلى مني لأنه صوره تلت كل الصحافة لابس اللبادة بمهرجان تفاح بميروبا أنا بدي أتصور باللبادة صرنا نلهيها شوي لدكتورة إليسار بركي بفتلوا شي 10-15-20 شخص كانت الدنيا فاضية بالحقيقة لو خلصنا برمتنا طلعت على المسرح لحتى رحب فيها ونكرم وزير الزراعة وزير عفوا الإعلام من خلالها طلعت على المسرح ما بقدر أقلكم شو شفت يعني ما بقدر شوف آخر الناس وين موجودة وين قاعدة وين واقفة بدي أقول شكرا لكل حدا كان مبارح بميروبا شكرا لأنكم جيتوا لحتى تختتموا معنا مهرجان التفاح يلي كان بيكبر القلب على مدى 3 ليالي على رغم التأجيل لليلة الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية أنا بدي أقول لياسر شمالي وكل شباب فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية وهالشاب الزغطورة ده عمره ملينة تقريبا ابنه لياسر شي 10 سنين يلي بدع بالدبكة يلي خلوا كل ضيوف ميروبا وأهلها كانوا إيد وحدة وكتف على الكتف عم يدبكوا كان صدقوني مشهد بيكبر القلب بيشبه لبنان ياسر شمالي ملينا أنا عم ودعه وعم بحكي معه عن جد نزلت الدمع من عينه قال لي من أحلى المهرجانات يلي صرنا عاملينها مهرجان تفاح بميروبا وقال لي نحن حجزنا لقلنا مطرح بميروبا كل سنة أنا بدول مرسي لكل حدا لبناني طلع على مهرجان التفاح بآخر ليلة وفرجى أنه نحن منحب جذورنا منحب أصالتنا منحب تراثنا يعني 3 ساعات عم يدبكوا مع أغاني مع الربابة مع العود مع العرس البعلبكة الناس ما فلت أول ليلة من أول السهرة لآخرة نفس الحضور بيكون شوفوا شو بدي أخبركن على العرس البعلبكة اللي عملوه على الحنة كيف دخلوا العريس والعروس وطلبوا بدهم حدا 2 خطاب أول 2 وصلوا على المسرح روي مهنا يلا ما بعرف شو اسمه خطيبته روي مهنا يعني روي سامي مهنا يلي عنده مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان طلع له لروي ولخطيبته عرس يعني مع حنة هيدي الحفلة اللي بتنعمل قبل يلي بتسبق العرس وقدم لهم على المسرح بأي تاريخ بيتجوزوا قدم لهم فرقة شيوخ الدبكة اللي بعلبكية مجانا لعرسهم هيدا ياسر شمالي أنا بدي أحييك بدي أحيي كل أعضاء الفرقة كل أهالي مدينة بعلبك
1: حملنا الورد خمار خمار
0: عن جد قد ما أحكي عن هالليلة ما بشبع إيه إذا بقلكم كنت عايش على قبل المهرجان وخلاله كتير مش شوي وما كنت عم نام بالليل ما كنت عم نام بس أول مرة بنام هالـ3 ساعات مثل ما بقولوا طب لأنه نمت ومرتاح

بدي اشكر كل رعاة مهرجان التفاح لانه لولا منكم ما قدرنا نعمله. صدقوني المهرجان عمل من السبونسرز يلي دعمونا، و99.99% هن من عائلة صارت ستة ومن قلب بيروت يلي اول ما بلشنا نحكي عن المهرجان تواصلوا معي. بدي بلش مع مطانوس تريدينج. بدي اقول لك شرب المطانوس الف الف شكرا اول شيء على حضوركم بالمهرجان على مدى 3 ايام. بدكم تشوفوا مبارح كاركترات اوزمو كيف طلعوا على المسرح دبكوا مع فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية. مين كان بميروبة ومين شافهم؟ بدي اشكر اساس توني سيف صاحب افران المولندور. اساس توني انت دايما فضلك بميروبة وبكتير ضيعة لبنانية، كمان الف شكرا توني سيف. بدي اشكر شركة توترز، تحية كتير كبيرة لكم. بدي اشكر شركة الاو ام تي مدام لوسيان الهاشم، يعني قد ما نعمل ما من كفيكة. بدي اشكر سعادة النائب شوقي دكاش، مرسي على حضوركم بجمعية ارضنا من اجمل الستاندات يلي كانت، كانوا جايبين معهم افير النحل حاطينه بالستاندات تبعهم. بدي اشكر منظمة الأغذية العالمية مكتب لبنان الفاو، شكرا كتير لكم. كمان هاللقاءات الندوات مع المزارعين ومع الناس كانوا عم يعملوا مسابقات ويربحوا الأطفال جوائز كلها عن الزراعة، شكرا لمنظمة الفاو. طلع ما انسى حدا. بدي اشكر شركة ابي رميا XXL، تحية كبيرة لكم جو ابي رميا، بدي لك شكرا. بدي اشكر شركة بيرة المازا، شركة البيبسي، مرسي كتير لكم. بدي اشكر مؤسسة سفاير للأدوات المنزلية، هالمؤسسة الكبيرة اللي موجودة بعجلتون بريفون، أستاذ ميشيل سفاير شكرا لك. بدي اشكر كريسبي هاوس، شركة كريسبي هاوس كمان مشكورين. بدي اشكر يعني عن جد مش مكتوبين قدامي، عم جرب عم حاول قد ما فيه ما انسى حدا. بدي اشكر شركة كريسبي كرواسان، أستاذ توني مرقص كمان شكرا لكم. شكر كتير كتير كبير لكافي دو برازيل، عن جد كنتم زينين انتو شركة مطانوس تريدينج مدخل مهرجان التفاح. مطانوس تريدينج على الشمال، لا عفوا على اليمين، انتو فاتين وكافي دو برازيل على الشمال. دانيال العريف شكرا لك، وكل الناس كانت عم تحكي بقهوة كافي دو برازيل. بدي اشكر مؤسسة شركة سعادة الزراعية، المهندس إلي سعادة وسليم سعادة، عن جد شكرا لكم، كمان انتو دعمتوا بطريقة كتير كبيرة مهرجان التفاح، اول شي بحضوركم واللي كان ملفت. وشركة سعادة عم تحتفل بثمانين سنة على وجودها. بدي اشكر استاذ فادي نجم صاحب شركة بريمو للدهانات، استاذ فادي شكرا كتير كبير لكم. بدي اشكر مجوهرات وهيبة بجونية، استاذ سمير وهيبة كمان تحية كتير كبيرة لك. بدي اشكر شركة بي ام اي للدهانات، استاذ موريس حسون تحية كتير كتير كبيرة لك. يلا وقريبا بدنا نعمل قعدة سكرة نجيب عرق من ميروبا، بنجيب عرق تفاح يلي نعمله بمهرجان التفاح. عن جد ان شاء الله ما اكون نسيت حدا، بس بدي اشكر شكر كتير كتير كتير كبير لهالناس يلي انتم ما بتعرفون بس بتعرفوا اعمالهم، يلي وضعوا تمثال مار شربل على اعلى جبل بفريا. ومين مزار مار شربل؟ استاذ ميشيل سلامة رئيس السابق لبلدية فريا، أستاذ إلي سلامة، وكمان أستاذ موسى ميشيل سلامة. أنا بدي أشكركم، اتصلت بشركة ميدل إيست للأمن لحتى نأمن أمن للمهرجان 24 على 24 ساعة.
عملوا لنا قصموا لنا كيف الشيفتات بده يكونوا والفرق بده يكونوا. لما سألته لموسى على التليفون وقلبي عم بدق قديش بيكلفنا هذا الشيء، بليز بس تبعت لي الكوست، قال لي بكلفك انه تصلي لنا لمشربل، لانه انا وياك عندنا قاسم مشترك انه اثنيناتنا سوا عندنا علاقه ما بتشبه ولا اي علاقه مع مشربل. قال لي انت بتعمل رحلات سنويه على مشربل بعيده، ونحن حاطين مشربل على اعلى نقطه بفريا. قدموا كل الامن كل ليالي المهرجان مجانا. شكرا شركه ميدل ايست للامن. راحت على العين والعين بعيد. صدقوني انا بدي يمكن طولت انا عم بحكي، بس لانه تصوروا هالشركات الكبيره يلي ذكرتها ما انعمل ولا بانر ولا اي مطبوعه ونوضع عليها اللوجو لهيدي الشركات اللي هي عملت مهرجان ميروبا، مهرجان التفاح، مش انا ولا بلدية ميروبا. بدي لكم شكرا، ولا لوجو نحط. هالقد عندكم محبة لنا، بدي لكم مليون شكرا. يلا طولنا وشتقنا.

0: يا شاربيل، ويعطيك انت ومالينا الخبر اللي ناطرينه، وبحبكم لا تخلص الدنيا.
1: شكرا ريتا، ونحن كمان بنحبك من هلا لا تخلص الدنيا. ماريا عاد عقلي ماريا.

0: عن جد مزحت معك ماريا بس انه كنت بشي ما فيه يقوله على الهواء. مرسي على محبتك. والشكر الكبير يلي زينوا مهرجان التفاح اكبر شكر بده يكون لابليكيشن سيرفي فايند ولاداره هالابليكيشن يلي كانوا مزينين حضورهم بمهرجان التفاح بميروبا. خمس صبايا اجوا من الشوف لحتى يقدروا يساعدوا كل العارضين خصوصا الحرفيين لحتى يقدروا يكونوا عم بيسوقوا هالمنتجات الصناعات اليدوية. بدي لكم شكرا كل القيمين على ابليكيشن سيرفي فايند، عن جد حضوركم كان بيعقد. حكيوا مع كل الحرفيين لحتى يشاركوا معهم بالابليكيشن لحتى يوصلوا لكل لبنان ويعرفوا فيهم كل اللبنانيين.
1: بونجور شربيل، يعني عم تحكي عن حسنات اللي صار بالمهرجان عندكم، ما حكيت عن السيئات اللي طلعت وراء المهرجان. وهو مثلا انه الداعمين اللي دعموا لنا مهرجاننا نحن، لذا شرب الاسعادة السنة الجاي ما بحط لمساته وبنظم لكم المهرجان، لا في دعم ولا في مصاري. يعني شو بدي اعمل لك؟ خربت لنا بيتنا. يسعد صباحك يا حبيبي.
0: لحظة، مين معي؟ بس بعتت مين يلي حكاني؟ مش عارف شو بدي رد عليك صراحة. بس أنا بكل فخر بقول إنه عملنا مهرجان التفاح بعد انقطاع لسنوات ميروبة من أول الضيعة اللي كانت تحتفل بالتفاح اللبناني. تصوروا بميروبة كان في ملكة جمال التفاح، وإن شاء الله يا رب بترجع السنة اللي جاية. كان مهرجان يصير على صعيد كتير كبير لانتخاب ملكة جمال التفاح على مدرج ميروبا السياحي.

0: يلا بس الحرفيين شو كانوا مزينين مهرجان التفاح. طلال فخوري اللي بيصنع الفخار لايف على الدولاب قدام الناس، المؤسسة اللبنانية للمكفوفين شو عملتوا بالناس، واو. كمان في مدام من طرابلس، يا ريت بعرف اسمها ميلينا، اللي كانت عم بتدق نحاس قدام الناس، مش معقول شو كانت شو كان حضورهم قوي. شكرا لك يا صاحبي، تحية كبيرة لك.
1: بونجور شربل، انا كيفن الاشقر خيو لبيتر. بيتر خي عنده مدرسة وانا لا.
0: وانت عم تجزر راي عند التيتا. يلا اسمعوني، اذا حدا لحتى نغير شوي الجو، اذا حدا بيطلع هيك بيطرقنا شي زجل شي شعر، انا بعدني متأثر بالسهرة الزجلية قبل امبارح، مهرجان كان بين جوقة المجد والشعر دكتور الياس خليل. اذا حدا بألف لنا شي زجل، بس مش حكي، بدكم تكونوا مغنيينه، صفلوا معكم من هلأ ولا السبعة ونص، تدخلوا كلمة روشن. مين ما بيعرف شو يعني روشن؟ ما تقولوا لي ما بتعرفوا. روشن يلي هي صناعة من أوكرانيا، صناعة أوكرانية، شركة مطانوس تريدينج صار لهم حوالي 8 سنوات هن بيوزعوا روشن بلبنان. أنا عم بحكي عن روشن نوعين اليوم، بدي أحكي في كتير روشن، بس أنا بدي أقول بدي أخبركم عن روشن الويفر

0: ورشن المعروفة كتير اللوفيتا مثل شو بسموا منينا كوكيز. إذا بدنا نحكي عن الويفر من روشن, في منه يعني إذا بتفتحوا البسكوي من جوا بتشوفوا فيه خمس طبقات بسمون, يعني إذا بنحكي خمس طبقات يعني أربع حشوات, مش حشوات بخيلة يعني كتير في حشوة سميك الحشوة, صدقوني بضاعة ممتازة. في عدة أحجام, يعني في ثلاث أحجام من الروشن, عم نحكي على طعمة الشوكولا, على نكهة البندق, الفانيل, الحامض قصة كبيرة. مين دايق الحامض من روشن؟ عم نحكي الويفر. وقريبا رح بيصير في روشن ميكس بين الكاكاو وبين الفانيل سوا مع بعضهم. فإذا متمنى في ثلاث أحجام أو ثلاث أوزان, في الصغير ما بعرف يمكن وزنه شي 78 جرام إذا مش غلطان, هيدا كتير منيح للمدرسة, يعني التلميذ بياخده معه على المدرسة, ما في شوكولا لحتى يدوب بالشنطة. عم نحكي بيسكوي وبس افتحوه مقطع يعني مقسم, يعني بياكل أول قسم منه على أول فرصة وتاني قسم بيكمله على تاني فرصة, كتير منيح لتحطوه بالشنطة. يلا مين بده يغني لنا زجل لروشن؟
1: وهيدا بونجور الصبايا, بونجور شربل, بونجور مينينا.
0: الله يخلي لك ياهم. شو هالصبايا زفتورين مثل القمر صلى الله. عمين طالعين شقر؟ يلا جوزيف سعادة عن جد لازم يطلع يعطي شهادة على الهواء, كل ليلة ينقطع من كعكة ميروبا, يبطل عندهم كعك, كل ليلة يزيد وكل ليلة ينقطع. عبالي انت وحش

0: أوف أوف
1: أوف.
0: لبنان بأرزه تعلى وعجبينه الرب تجلى.
1: أوف.
0: أرضه أرض القديسين نشكر ومنحمد الله وبروشين منتحلى. أرضه أرض القديسين وبروشين منتحلى.
1: الله يسعدنا عليك يا نادية. معقولة حتى روشن حد القديسين؟
2: على دلعونا وعلى
1: دلعونا يا نادية.
3: هاي شربل كيفك؟ أنا سيانا ونحنا مبلشين اليوم المدرسة. ميسيو.
1: تحية كبيرة لك وأنا كمان اشتقت لك وملينا كمان لك أغونا لك أغاني كمان تفرج علي أغاني.
2: وعلى دلعونا وعلى دلعونا عن أعلي ببلادي أحلى ما يكون.
1: يلا عندكم للساعة 7:30 يعني بعد في 38 دقيقة. إذا حدا بيعطينا شيء ردية غير شكل لا لا لا كتيبة ما تكتبولي. حدا كتب لي روشن يا روشن يا حلوة على لسان قرمشتك بتسرق القلب سرقة وبتزيد الإدمان. بدي إياها مغنية بصوتكم يعني ما سجلت اسمكم.

0: ديدا راغدة بربير عم تبعت لي الشارية روشن لوفيتا كيك وكوكيز واو على تفاح
1: وانا غلعون وعن أبجد هالناس يا حبيبنا
0: أول مرة مالينا بشوف منهم

يلا نطرين صاحب الرقم يلي بينتهي ب737 بدك تسجلنا بصوتك، بدنا نبعتها على اوكرانيا. حدا بيعرف اوكراني يحكي؟

0: في مستمعين هلا عم بيقولوا ميلينا يا ريت شرب الكل ليلة بيجي تعبان وسهران ليخفف حكي ونسمع الأغاني. واو شرب من الديكوين عم يبعث لي صورة الأركانسيال شرب النهرة.
1: وانت مش معقولة
2: أبدا
1: خدت قلبي لوحدك من النظرة الأولى.
0: فنان ميشيل خوري سعد صباحك تحية كتير كبيرة لك اشتقنا لك. كيف عم بتكون سهرات لسان أبونا تعي خلية تفوت على السوديو منينا تعوي لي بونجور.
1: عندي لك معلومة غيرت المنظومة ازاي دخلت في قلبي
0: كمان اليس فرح يسعد صباحك ريتا من زق مصفح ريتا من زحلة شربول. ميشيل خوري عمل شو هالمهرجان القوي بميروبا. والله يا ابو الميش ميشيل خوري كسر الدنيا بارح الختام. انا فكرتها رح تكون الاضعف لانه نقلنا حفل الافتتاح للتنين بسبب الشتاء. كانت ليله تاريخيه بعلبك كانت بميروبا امبارح. زلزلت ساحه المهرجان بدنا نطلع نعمل اعاده تاهيل للساحه من الدبكه.
3: اللي بين الناس كلك رقة وأحساس عرفتنا عروشن لز وطعمي ما بتنقاس.
0: عرفتنا عروشن لز وطعمي ما بتنقاس.
4: دخل عيونك حكينا
0: فراس بعت لي عيدتك
4: دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا.
5: وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي
0: في راس غريزة.
4: عيونك حكينا لولا عيونك.
0: يلا التحدي مكمل للساعة 7:30 لأنه 7:30 بتلاقيكم مراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت. حدا عم بيقول شربول الفنان ميشيل خوري بيكون موجود بكل الأعراس يلي أنا بعملها. أطيب تحية للفنان ميشيل خوري أكيد من خلال غنيته أحلى عرسان. معنا دي جي دبليو ال بي هيك اسمك.

0: بسكويروشن من أطيب ما يكون، بيكل منه وما بيشبع، ما في بتلو بكل الكون. على دلعونا وعلى دلعونا، بسكويروشن من أطيب ما يكون، بيكل منه وما بيشبع، ما في بتلو بكل الكون.
1: شهد صاري بعتذر بس أدال موتينا من الضحك.
0: على دلعونا وعلى دلعونا، بسكويروشن من أطيب ما يكون، بيكل منه وما بيشبع، ما في بتلو بكل الكون.

0: ومين ما أنا عرسين هلا عم يسمعونا. يلا أول عريس بيّن ماريو المر عرسه هلا بتشرين.
1: Good morning,
0: Sarabel.
1: How are you? I hope you have a great day.
0: Thank you. بس حكي لي مين؟ بعرف الماما أنا. أمك بعرفها سارة. كيفها منيحة؟ سارة أبي رافع.
2: شاربل كيفك؟ مع كارمن. والله قبل كل سنة كنت حبك كتير أطلع. أنا كتير بحب بس صراحة أنا كتير مشوار بعيد
0: وحد
2: طلعنا تغدينا العائلة بميروبة بمطعم فوق ولقيت كتير بعيد بس كيف لحالنا سوق لوحدي بس كتير كنت حب أكون معكم وتعرفت عليك حضرتك على السوشيال ميديا شفت منزلين الصور وعبال كل سنة
0: لك يا كارمن
2: يعطيكم ألف عافية
0: حساسين إنه أنا وميلين عايشين بالتومبكتو كتير بعيد لك يا كارمن كل يوم بنزل أنا من ميروب على الإذاعة بمشي الساعة 4:30 بوصل 5 30 دقيقة من ميروب على الأشرفية
2: سوري أنا كنت على الطريق سيئة كنتوا عم تحكوا بموضوع على يمكن غيرت الموضوع بس بهنيكم وبقلكم إن شاء الله قبل كل سنة يا رب
0: يا كارمن فيك تقول اللي بدك إياه كارت بلانش بس ما عرفنا وين ساكنة لما يروب هالقد بعيدة عنك بتعرف إنه مبارح قلت إنه في ناس سلموا علي من بعقلين الشوف من السمانية من ضيعة وزير الزراعة وقت اللي كان بليلة الافتتاح من بعدران الشوف من نيحة كان في شيخ عارض معنا منتجات شغل نيحة ومونة كان يسرب كل ليلة على نيحة كان في معنا شخص من رشية شو اسمه منذر يجي كل ليلة 3 ساعات ونص مشارك بالعرضين مع العرضين

0: بدي كمان وجه تحية لشرب الخليل ومدام توماري تيريز أصحاب فيلاز موندو بيرتو ميروبا، هالمشروع الرائع السياحي يلي كتار منكم تعرفوا عليه من خلالنا وطلعوا عملوا ويكند وقضوا أيام حلوة إن كان بالصيفية أو بالتلجات. فيلاز موندو بيرتو ميروبا بدي لكم مليون شكرا لأنه قدموا لنا مجانا إقامة الحرفيين يلي جاي من المناطق البعيدة. بدي لكم شكرا على استقبالكم الحلو، يعني إذا بسمعكم الفويسات يلي بعتوها بعد منتصف الليل بس فلوا العارضين من ميروبا قديش كان الاستقبال الحلو وقديش هالمطرح حلو كتير ومرتب. بدي لكم شكرا فيلاز موندو بيرتو ميروبا. حتى الساعة 12 بالليل ميلينا بعتت فويس لشرب الخليل قلت له في أحد العارضين لأنه بيته كتير بعيد ومعه يعني معه مدامته وبنته ما بده يسوق بالليل، بليز خليهم يناموا عندكم الليلة، قال لي أكيد شربول بدون ما تسأل. مرسي فيلاز موندو بيرتو ميروبا. يعني ليه بحسكم بعدكم نعسانين؟
1: أوف أوف أوف
0: لك أوف
1: يا روشن يا عسل أرمشتاك بتاخد العقل حبة ورا حبة منقول كمان روشن يا بسكوي يا زين الزمان.
0: حلوة حلوة حلوة حلوة السيفانية تعرفوا طالع عبالي هيت لنعمل تصويت بدي انتو تساعدونا لننقي. رح ارجع عيد يلي قالتها أديل في راس تحية كبيرة لإلك ونادية عبد الحي. رح نعمل تصويت بين أديل وستيفاني مين بدكم نربح هدية كتير حرزانة من روشن.
2: على دلعونا وعلى دلعونا بسكوي روشن من أطيب ما يكون بكل منه وما بيشبع ما في بتلو بكل الكون.
0: يلا بين أديل وبين ستيفاني مين بتختاروا؟ يلا بعتولي أول فويس بناخده على الهواء. هيدي ستيفاني.
1: أوف أوف
2: يا روشن يا عسل أرمشتاك بتاخد العقل حبة ورا حبة منقول كمان روشن يا بسكوي يا زين الزمان.
0: يلا بين ستيفاني وبين أديل يلا نقوا بسرعة بليز بعتولي بعتولي فويس فويس. أديل عم تصوت لحالة. لا بدي فويس. مروان أبي خليل عم بقول من ربي حدال
3: أديل أديل بتموت.
0: طب شو اللي حبيت أكتر شي بشعر البليغ لأديل؟
4: ضويتك بليلي شمع ونسيت عيونك الدمع وصهرتك عطول الجمع.
5: بونجور يا شربول أديل أديل معك كمال ضو.
0: كمال يسعد صباحك. يلا حتى ستيفاني صوتت لأديل. ريموند من جوني عم بتقول لي أديل.
1: أديل أديل
0: أديل أديل كل المستمعين عم بيصوتوا لك أفظع شعرة.
6: أديل أديل وبس.
0: لا يا عمي والسيفانية كمان مهضومة.
3: صباح شربول وصباح ميلينا وشو هالمهرجان الحلو.
0: لا يعني بعده بالمهرجان
3: وصباح إذاعة أغاني أغاني وصلاة مقبول ونهار كان حلو مع كابيدو برازيل أكيد بعد
0: كملنا الإعلانات
3: ونص من حراجل هلأ صرت ببردة.
0: تحية لك يا أديل. لك يا إليو وحي طلع فكر بعدين. كاتيا منيحة شو بدها تصوت للسيفاني؟
4: في قلبي وعقلي مني بنام بغني بوعب غني جنني حبك جنني.
0: تفضل تفضل مارون. مارون وين عايش مارون؟ قال لي شربول أنا بدي صوت ليلي غنت الدلعونة نسيت اسمها. الله يسعدني عليك يا مارون. حدا بينسى أديل؟ كمان نديم عم بيقول لي بدي صوت لأديل.
1: شرب البونجور ليك ستيفاني ما بها شي بس أديل مدوزن أكتر.
0: ايه صايب النوتات مزبوط.
7: إليدي مع أغاني أغاني محمد بتاع خسران نيناتهم
8: انتم كريمين وانا بستاهل.
0: لك يقبرني ربك. ستيفاني وأدال اثنيناتكم ربحتوا هدايا، وأدال مش اول مره، أدال رح بيصير في فرع لمطانوس تريدينج بفتره. بدون مبروك كنا عم نتسلى عم نمزح. طب تعرفوا لا خلاص، أدال وأدال وستيفاني الف مبروك. بس ستيفاني بليز بعطي لنا عائلتك. شربول بليز يرجع عدلنا طبع أدال، يعني خلص واضح عيب، يعني بتضحكوا علينا المستمعين.
9: جور شربيه اكيد أدال.
0: لك خلص التصويت، خلص ربحت أدال بجدارة، والوصيف الاولى طلعت ستيفاني، الوصيف الثاني فراس، ونادي عبد الحي الوصيف الثالثة. أدال شو بتحب تقولي لكل الناس يلي صوتت لك؟
10: أنا كيفن يا روشن، كنك منك بلبنان ما في منك، أنت أحلى بسكوت بلبنان ما في منك.
0: طيب ما تزعلوا مني فراس وناديا، بس نحن خلصت المسابقة، بس ما رح خليه يطلع خسران وهيك يزعل هو رايح على المدرسة. بس بليز بعتولي الأهل اللي عم يسمعونا، بعتولي اسمه بس بسرعة بليز. أدال سعيد وستيفاني لحتى نشوف شو عائلتها لستيفاني. يلا لحظة ملينا، وقفة وقفة، عندي غنية هيدي للصبي الملكي تاجو، حطيها لأدال. يلا في كلمة هلأ أدال بدها توجهها لكل الناس يلي صوتت لها.
11: بدي أقول مرسي كتير عم حبتون، ومرسي على هضمتكم كلكم، وبدنا نتسلى تنوصل على الشغل. على دلعونا وعلى دلعونا، بسكويروشن من أطيب ما يكون، بكل منه ما بيشبع، ما في
0: بتلو
11: بكل الكون.
0: لك شو كنت بتلا أدال شربول، بشكرك ما في حدا غيرك توجني ملكي بآخر هالعمر. لك يا أدال العمر منه شي، هيك أرقام، إن شاء الله اليوم بيهجم نصيبك. هلا من ورا اللي صوت لك، إن شاء الله اليوم بدق بابكن، بدق باب قلبك وبيسرقك. دموع على أدال نزلوا نهمروا. يلي بده يهنيها لأدال فيكم تتوجهوا على مستشفى سانت جون بجونية على الريسبشن، بس توصلوا اسألوا دغري أدال بدلوكن على مكتبها. يلي كمان تلميذ مدرسة اللي قال شعر لروشن كيفن الأشهر. يلا بدي استأذن مطانوس تريدينج، بدي ربح كيفن كمان. أدال إن شاء الله بهالسنة بتوجي كل أحلامك. أدال شو المشروع يلي رح تشتغل عليه بهالسنة؟

0: كربول بدنا نقول مبروك من كل موظفي مستشفى سان جون للملكة أدال. إذا حدا بده يقطفها هلا على أمها، أدال بعد عزبة هلا بتاخدوها هي وملكة.
1: انا كثير بحبك وانا كوصيفه اولى
0: دائما واقفه حدك. ميرسي. هيدي الوصيفه الاولى ستيفاني جرجوره. وعيطلك انا عم نلعب بيت بيوت. ميلينا فوتي بالبريك لنغير الجو ونرجع للجد.

0: صباح النور جميعا لكل المستمعين. صباح النور لكم جميعا، عفوا تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدكم تعذرونا لأنه على الناس.
1: ياخدك تروح ياخدك تسيب نفسك تروح.
0: بقي لنا حوالي 17 دقيقة لحتى تلاقيكم ميراي على الهواء ببرنامج من قلب بيروت، والختام مع الساعة 10 تماماً.

0: يلا بنص عم بستقبل وزير زراعة بيجي أحد الأشخاص بيلقطني بيقول لي شربول أنا بسمعك كل يوم. قلت له أهلا. قال لي بشرفك رحت عند مؤسسة الأزة للمعدات بدي اشتري موتور مولد كهرباء. عم بيقول لي قد ايه سعره. قال لي بشرفك فيك تقول له ينزل لي فيه. قلت له خلص ذكرني التلاتة إذا عم تسمعنا ذكرني. أصلا ما بدكم واسطة بمؤسسة الأزة للمعدات لأنه السيد جوزيف الأزة وكل الستاف عندهم بكل فرعتهم بفرعتهم الأربعة كان بيسد البوشية المدينة الصناعية أو على جاليري الاتحاد أو على اوتوستراد سن الفيل أو على الدورة. سادوني بيستقبلوا كل المستمعين كأنه زباين عندهم من زمان لو كنتوا أول مرة جايين. مجرد أنه تقولوا لهم من أغاني أغاني. تفضل لك عبدالله الكوراني. صباح الخير شربول. معك حق كتير أغنية ماريتا الحلاني كتير بتجنن بس أنت ما راحت عليك أبدا لأنك أخذت ملكة التفاح الجديدة لميروبا المميزة مالينا. خلص بنسميكي ملكة التفاح. يلا اسمعوا ملا عرض جديد من مؤسسة الأزة للمعدات. هيدا تاني يوم رح نمره.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عرضها الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية
0: وقتها
1: تطحن 120 كيلو بالساعة مونوفاز $175.
0: لحظة شو يعني 120 كيلو؟ مين بيعمل كشك 120 كيلو؟ أنا بقول إنعام اليوم فاز من عبي لعند مؤسسة الأزة للمعدات هيك تما تعود تعمل تفرك الكشكات على إيدها.
1: الشرقية على البواب صار بدنا نغير الدوليب السيارة. الدولاب ابتداء من $22.
0: أنا ما بصدق
1: شركة صراحة. ألمانية بتصنع بالصين مكفول سنة من تاريخ البيع
0: سنة ورا سنة.
1: فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110 مكفولة لمدة سنة. بروجيكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 واط $15.
0: مش معقول انتهى البيان رقم واحد. جد بتصدوا هيدي العروض. اذا ما بتصدوا زوروا اي فرع من فروعة مؤسسة الأزة للمعدات الاربعة او اذا بدكم نحكون بالواتساب على 03-386-322
2: صباح الخير شربل.
0: صباح النور.
2: تحية صباحية معطرة بالورد والياسمين والعنبر
0: والمنتور
2: لإلكن كلكن جميعا. إن شاء الله كل أيامكن حلوة وضل أيامكن هيك كلها ابتسامات وحب وأحلام.
0: شكرا ست سناء تحية كبيرة لك. لا خلص عم تستلموني عن جد. حدا عم بيقلي شربول فيك ترجع تعدلنا تبع أديل. ماريو المر معك حق. غنوة عن داري تحية كبيرة لك. يلا بعتيلي ما تسأليني بعتي اسم أمك لحتى نولع على الهوى هلأ ونعيدها. يلا غنوة ناطرك. إذا بدك على 7:30 تقريبا بعتي لميراي بتمرق لك ترجع المعايدة بعد الأبراج.
3: شربل تحية لك لمستمعينك ولاملينا لمضب راي. معك شربل من قبالة.
0: أهلا وسهلا فيك يا شربول وبكل أهل قبالة. أحلى صباح مع أحلى عالم. مرسي مرسي. بعتولنا أسمائكم بس بليز. بدنا نقول هابي بيرزي للماما غنوة. الماما اسمها غنوة عنداري. بدنا نقول نقلها هابي بيرزي عقبال 100 سنة. تضلي فوق راس ولادك تضلي بصحتك تضلي قوية وتضلي جايبتك مبحبحة. هابي بيرزي. بسجلي صوتي يا جماعة. هابي بيرزي فأزن غنوة عنداري. إن شاء الله الله بيعطيك سنين وسنين يكون فيهم فرح وراحة وصحة لإلك وصحة لأولادك. لمسة
4: شابل بونجور ميلينا، يسعد صباحك يا شابل، والله اشتقنا لك. انا كنت غايب عن السماع 15 يوم مسافر، اشتقنا لكم يا شربل، وان شاء الله هيك بشوفك بخير يا رب. الدوار من الدكوانه،
0: شكرا، تحيه كبيره لك دوار، والحمد لله على سلامتك.
5: صباح النور شربول، كيفك؟ صباح عاملينا وكل المستمعين، معك إلهام من غدير.
0: يسعد صباحك إلهام. تحية لكل الأهل، إذا بعد في عندكم كتب ناقصة لأولادكم روحوا لعند مكتبة سماحة بجوني غدير، دغري على ظهر الجسر، جسر غدير. عاملين عروض لكل مستمعي أغاني أغاني، 10% حسم على فاتورة على ليستة الكتب، و 15% على القرطاسية. كمان عندهم تشكيلة كتير كبيرة من الشنط المدرسية. مكتبة سماحة من زمان تاريخ بهذا المجال، ببيع الكتب وبطباعة الكتب وإصدار قصص كتير حلوة، قصص عم تعتمد من زمان بالمدارس بالمناهج التعليمية. فإذن بمكتبة سماحة بغدير جوني 10% حسم على الليستا، و 15% على كل أنواع القرطاسية. عم يفتحوا كل يوم من الساعة 9 الصبح ل 8 المساء، حتى يوم السبت عم يضلوا ل 8 المساء. رقم مكتبة سماحة بغدير إذا بدكم تسألون عن أي كتاب، بس هو كله موجود عندهم، 70 20 79 79. فإذا 70 20 79 79. شربول بدي لك شغلة، تفضل يا ست زينب، زينب الحاج، قولي يلا يلا، بدنا نسكر الواتساب، بدنا ننقل على حدا تاني. لك شو كتبت شربول؟ في لك شيء عن جد، بتنسينا عشقة السير نحن وعم نسمعك. وين بعد في عشقة مع غلى البنزين يا زينب؟ وين؟
6: النهار الجديد بتمنى لك نهار جميل.
0: شكرا.
6: والأغاني أساسا شربول هو مقياسة. نهار مبارك للجميع. مريم
0: شكرا، تحية كبيرة لك. أنا بدي أتمنى لكم اليوم هيك يفتحها بوشكم وكلكم تدوق الروشن اليوم، خصوصا لحامض، يا ويلي من عند طانوس تريدينج. بدي أنصحكم إذا ما بدكم تروح على السوبر ماركت تطلبوهم من خلال الويب سايت tanustrading.com واكتبوا أغاني 15، أغاني 15، بيطلع لكم حسم 15% على الفاتورة.
7: شربل يسعد صباحك.
0: يا هلا.
7: كيف ما في عشق تسير؟ في مدارس وناس نازلة على الشغل.
0: عن جد؟
7: وهلا أيلول، آخر أيلول بلشت المدارس، يعني عجقة كتير عجقة.
0: تعرفي أنا هون مزروب بستوديو ما بعرف شيء، بيجي على الساعة 5 على الإذاعة بتكون الدنيا عتمة والطرقات شبه فاضية. الله، شو ذكرك بشادي جميل. صوت رائع.
8: شربل كيفك منيح؟ كثير اشتقت لك. انا
0: انت مين؟
8: انا اسمي إلسا. بحبك كثير اختي، بتسلم عليك.
0: وانا بحبك كثير إلسا، سلمي لي كثير على اختك وبوسي لي اياها، قولي لها البوسه من شربل وبوسه ثانيه على ثاني خد، قولي لها هيدي من ميلينا طنف ميلينا. تشعل العشره. ليه جوستين عم تقول لي بجل الديب في عشقه؟ انسى غرامك. تفضل. أخذ على خطره المستمعين، كمان ماريو عم بفرجيني الصور وين على قطوسات جل الديب، كمان سير واقف خي، هيك بتسمعونا أكتر. خلا يقفل شي ربع ساعة. يلا ما تنسوا على يعني بعد 8 دقايق بتكونوا مع ميراي ومن قلب بيروت. بس قبل البريك بدي أرجع أقول على الهوى، أنا قصدت مقولة مع كل المعلنين، بدي أقول مرسي لسامي مهنا صاحب مطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان. سامي مهنا كل يلي طلع على مهرجان تفاح بميروبا شافوا المدخل كيف مزين بشجرتين تفاح ومليانين تفاح. بدي أقول مرسي سامي مهنا، هو اللي عملون هو وعيلته، بدي لكم مرسي وقدمون للمهرجان. كل تفاحة كان عم يربطها بهيك مثل الخيط ويعلقها بشنجل حديد ويعلقها بالشجرة. يعطيك العافية سامي، ناطرينكم هالأحد على الغداء بمطعم جلسة الخوابي بيك فارد بيان، قاعدة كتير حلوة، لقمة طيبة، لقمة بيت وهوى نظيف على القليلة، هوى من التفاح، من بين التفاح بيجي. شو حلو انتو قاعدين على التراس، طلعوا تحتكم إذا منتبهين بتشوفوا كلها بستين تفاح تحتكم دغري. أسعار كتير مقبولة، عندهم عرق الخوابي هن بيعملوه عرق بلدي وقعدة كتير حلوة، وخرج تجيبوا أولادكم معكم بيلعبوا بيتسلوا بمطرح أمين. للحجز بمطعم جلسة الخوابي بيكفر دبيان 03-554-332، فإذا 03-554-332.
9: هاي شاربيل، أنا اسمي جوي ورايحة المدرسة.
0: تحية لك يا جوي، يلا آخر فويس ملينا ومنسلمك الهوى، من بعده منختم مع الربح مع سيرفي فايند. كل يلي عاملين داونلود لسيرفي فايند عملوا سكرين شوت بعتولي على 71-989-989، حدا منكم رح يربح هدية قيمة.
9: هاي شاربيل، أنا جوي رايحة على إيكول عالقين بعشق.
0: لك أحلى شي بهالفترة أنه منسمع أصواتكم على الهوى، أحلى تلميذ أنتم.
10: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بس مني أنا شرب السعادة ومن المخرجة ملينا لكل المستمعين يلي عم يسمعونا. يلا بدنا حدا عمل داونلود لسيرفي فايند، بدي ربحكم مجموعة من المتة من عند متكو. يلا مين عامل داونلود لسيرفي فايند؟ كتير كتير كتير كتير صور بشكل سريع، رح شوف مين يلي اخترته بشكل عشوائي. يلا بسرعة عم يخلص وقتنا. ألو
1: بونجور.
0: بونجور، انت مين؟
1: كيفك شربين؟
0: معك نادين
1: شهوان.
0: نادين شهوان، نادين وين بتسمعينا جمالا وقدي وقت؟
1: من الساعة 6:15 تقريبا لأنه كنا عم حضر للمدرسة.
0: نعم.
1: للساعة 10.
0: مزبوط. طيب
1: بختمها معكم.
0: طيب بدي أنا وياك هيك نعمل افور أكتر شوي. بكرة بدك تبعتي لي فويس على 6 على القد. ليش هيدا الربع ساعة عم بيروح؟ أوكي؟
1: ديل ديل، مش غلط أبدا.
0: نادين بتشرب متة؟ بتحب المتة؟
1: لا ليك، أنا بصراحة ماني كتير صحبي مع المتة، ليش تنكذب؟
0: يه بس أنا هلأ الهدية متة من عند شركة متكو، مقدمتها سيرفي فايند أبليكيشن سيرفي فايند. شو بنعمل؟
1: تعرف شو؟
0: لأنه أنت بعت
1: من قدام حدا.
0: طيب يلا اوكي
1: رح اقدمها لحدا.
0: طب انت
1: وبكره انا اذا لي نصيب بربح بغير،
0: لانه لك نصيب، لانه انا سحبت بشكل عشوائي، انت بعتي انه عامله داونلود لسيرفي فايند. اذا بتعرفي حدا بالعيله بحب المتة خديها، واحلى كادو بيكون. شو
1: يعني لا ليش لك، نحن هون طيب جماعه ما بنشرب كثير متة.
0: طيب بدي اعتذر منك لانه ايه؟ بعد عنا دقيقتين ونختم. اوكي ميرسي على ذوقك، باي باي. يمكن قصدها نادين عم تفرجيني انه انا عامله داونلود لسيرفي فايند. يلا بشكل سريع، يلا اتصال تاني لنشوف لمين. يلا بسرعة ردوا علينا، رقمي انتهى ب 930. الو بونجور.
2: بونجورين،
0: مين معي؟
2: عبيد علوش.
0: عبيد علوش. عبيد، ولك يا عبيد وين عم تسمعنا؟
2: حبيب القلب طلعين ولا عفارة؟
0: شو طالع تعمل عنا؟
2: حبيب القلب
0: طالع فقرة هيك
2: على الشغل.
0: الشغل فكرت تطلع طالع هيك تعمل لك كم يوم تريح حالك فوق بفقرة كلوب.
2: والله حبيب القلب الجو حلو كتير فوق.
0: يلا عبيدة انت وراجع عمرو اشرب قهوة كافيه دو برازيل عنا، نحن بيتنا بميروب على الطريق انا ومدينة ناطرينك. كم واحد انتو؟
2: نحن شابين.
0: شابين، اوكي يلا ناطرينكم. نحن شي الساعة 11 بنكون بالبيت.
2: انا خيي احمد ببعت لك عتابها.
0: اوكي يلا عبيدة الف مبروك، ربحت مجموعة من المتة تقدمة سيرفي فايند من عند متكو. هني بيتواصلوا معك. اوكي هني بيتواصلوا معك. مبروك عبيدة، فاذا شركة متكو او الابليكيشن ادارة سيرفي فايند هني بيتواصلوا معك عبيدة. سيرفي فايند هالابليكيشن كتير مهمة، ضروري ضروري تعملوا داونلود. وشو حلو بس قول مين عمل داونلود بعتولي بالعشرات ببينوا قدامي انه عاملين داونلود. سيرفي فايند ما بده شيء، بتعملوا لها داونلود بتاخذ نص دقيقه معكم، بتسهلكم كل امور حياتكم. كل ما بدكم اي خدمه عايزينها، بدكم حدا، بدكم استاذ، بدكم معلمه، بدكم تروحوا على شيء مطعم مثلا، انا بدي اروح على مطاعم صوب علي، بعمل سيرش ببينوا على كسروان. كثير بتسهلكم امور حياتكم، حتى انتم كل اللي عندكم خدمات صغيره او كبيره ما تترددوا تشتركوا بسيرفي فايند. $10 بس بالسنة بصيروا كل الناس يعرفوا فيكن. سيرفي فايند.

0: انا وعم بختم كمان بدي اقول لكل المستمعين انه هالمره ومع دخول هيك مع بدايه السنه الدراسيه في نداء من اشهر اوبتيك بزوق مكايل لكل تلميذ ولكل تلميذه لمستمعين اغاني بده يكونوا. واذا انتم بتلبسوا لونات ميديكال عوينات للنظر راح تستفيدوا من كادر فري. فاذا كل تلاميذ المدارس عم يسمعونا، الاهل اللي عم تسمعونا اذا اولادكم صاروا بالمدارس، اشهر اوبتيك بتروحوا لعندهم على الزوق بيفحصوا لكم النظر، بيعملوا لكم الازازه مثل ما انتم بدكم حسب درجات النظر يلي انتم بحاجه لها، والكادر يلي بتنقوه مجانا بس بتدفعوا حق الازازه. اوكي، عشر دقايق بتستلموا العوينات لانه الاتولي عندهم جاهز لحتى يخلص لكم كل شيء بعشر دقايق، بتشربوا عندهم كافيه دو برازيل وبتفلوا، ما بعزموكم ترجعوا تاني مره لعندهم. اشهر اوبتيك موجودين بزوق مكايل، عنوانهم بزوق مكايل سنتر بريزيدانس يعني فال دو زوك او بريزيدانس، رقمهم 76 660 330، 76 660 330. من الساعة 6 ولهلا رفقناكم، يمكن طوشناكم بالحكي، هلا بترتاحوا مع ميراي حقاملينا ما بتريحنا. بدي سلم عليكم جميعا، اتمنى لكم بقية اوقات حلوة خصوصا بس تخلصوا الساعة 10. هلا انا وميراي بنحاول قد ما فينا نخفف عنكم بعد الساعة 10، الله يعينكم كيف بده يقطع النهار خصوصا اذا كنتوا بلا نوم. يلا انا رح فوت نام شوي حد مالينا على الكرسي يعني، برجع بلاقيكم على الساعة 8 مع ميراي، انتبهوا على حالكم، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شربي السعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي، اغاني بتقدم من قلب بيروت، اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شربي السعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي.

الخير. بونجور لكل المستمعين، كيفكم اليوم؟ اليوم 3/22/2026، رح يمروا علينا إن شاء الله يكون خير لكل المستمعين، خصوصي اللي واقفين بعجقة السير، لأنه مش معقول يعني مبارح واليوم اكتشفنا إنه مزبوط بلشوا المدارس وبلشت الناس ما بعرف شو يعني

لكل المستمعين، لكل التلاميذ اللي رايحين على المدارس، الناس اللي رايحة على شغلها وحاملة معها مش لانش بوكس. وهلا التلاميذ أكيد، بس إنه الكبار كمان بيحملوا لانش بوكس، بيجيبوا ساندويش معهم بياخدوها على الشغل. بس حاملين كمان هموم كتير، عم يوجعونا كتافنا يا جماعة، ما بقى فينا على الحمل يعني. بس هيك هيدا النهار اليوم 22، نهار حلو كتير. أكيد بدي لكم صباح المحبة، صباح الإيمان، صباح النهار اللي كتار من اللبنانيين بيمطروا كل شهر. اليوم 22 أيلول يوم مارشارفيل. هلأ هو كل يوم نهار مارشارفيل، بس النهار اليوم 22 بيطلعوا حاملين همومهم وأوجاعهم وأسئلتهم. هلأ منرجع أخف، لأنه الإيمان أوقات ما بيغير الظروف فورا، بس بيعطينا قوة نكمل. يا رب بهالصباح المبارك يكون في راحة للقلوب التعبانة، يكون شفاء للمريض، فرج للمهموم، طمأنينة لكل حدا حامل شي بقلبه وما عم بيحكي فيه.

بتعرفوا أكتر شيء بيأثر فيه بمر شربل أكيد عجيب والشفاءات، بس إذا ترجعوا لحياته اليومية أنا بنصدم أنه هالشخص عاش آخر 23 سنة من عمره بمحبسة بالبرد بالتلج بالسقعة. يا عمي فرجته كانت حصيرة بسيطة، خديته خشب، يا عمي نحن عم خدية عادي وتخت وجو وحريم وحاف ودفا واللي بدكن ياه وما من نام. على كل إن هو كان ينام كم ساعة والباقي صلاة وشغل وصمت.

الأعجوبة إنه كيف قدر عاش كل هالسنين مرتاح البال، يمكن بأقل القليل بسلام داخلي أكيد أكيد من عند ربنا. نحن اليوم عم نفتش عليه بكل شيء حوالينا. يلا يا رب يكون نهار حلو بالنسبة لإلكم، وقولوا هيك يا رب ويا مرشربل. خلينا نبلش بدفى، مع أنه بعده شوب برا، بس أنه إن شاء الله يا رب يكون نهاركم بجنن اليوم.

0: يلا مستمعينا صار وقت انه اخبركم فليفل ابو اندري فتحوا من الساعة 7 اللي طالع على البيلو ساندويش فليفل اركدوا اركدوا اركدوا عنده صار 5 فروع بلبنان اكيد فرعه الجديد بكفر حبيب اول طلعة غزير يعني صار له تقريبا شي 10 ايام فاتح بدنا نقول لهم كمان مرة مبروك ناطرينكم كل يوم على اطيب ترويقة من 7 الصبح غدا وعشا كمان بيضلوا ل 12 بالليل اكيد بسمعينا فيكم تطلبوا من اي فرع من فليفل ابو اندري ديليفري من خلال الابليكيشن او من خلال الويب سايت الخاص فيهم يلا بدنا نقول لكل المستمعين فليفل ابو اندري الطعمي اللي بتحبوها صارت اقرب عليكم بيك فرح باب بغزير
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: نبدأ مع برج الحمل. اليوم بدك تخلص شغلي معلقة من زمان، ما تضيع وقتك بالتفاصيل، بلش وبعدين كل شيء بيتزبط. برج الثور، مزاجك أهدى من الأيام الماضية، وفي احتمال خبر أو اتصال يريح لك بالك. بالمصروف بدك تدير بالك، إيدك اليوم أسرع من عقلك. الجوزاء، حكي كثير واتصالات أكثر، عندك جواب على سؤال حدا ناطر يسمعه منك، بس حاول ما تعطي وعود أكبر من قدرتك. برج السرطان، اليوم بدك شوية هدوء وهيك تكون بعيد شوي عن الضجة، خليك قريبة من الناس اللي بيريحوك وما تدخل بنقاش ما إلك فيه. برج الأسد، عندك حضور قوي اليوم، فرصة منيحة لتطرح فكرة أو تطلب شغلة كنت مأجلة. برج العذراء، راسك مليان تفاصيل وبدك كل شيء يكون بمحله، خفف شوي عن حالك، مش كل شيء لازم يتصلح اليوم. برج الميزان، يوم مناسب للمصالحة وترتيب العلاقات، إذا في كلمة بقلبك من زمان قولة بطريقة بسيطة من دون عتاب طويل. برج العقرب، إذا حسيت أنه في شغلة مش زابطة اليوم، يعني ما تستعجل بالحكم، بس كمان ما تتجاهل إحساسك. القوس، في حركة وتغيير بالنهار، ممكن تطلع من روتينك أو تسمع اقتراح مكين بالحسبان، جرب شيء مختلف. برج الجدي، الشغل والمسؤوليات اخدين حيز كبير من تفكيرك، ركز على الأولويات وما تحمل حالك فوق طاقتها. برج الدلو، فكرة جديدة عم تبرم براسك صار لها زمان وممكن تكون أحسن مما بتتخيل، اليوم مناسب إنك تحكي فيها مع شخص بتوثق برأيه. برج الحوت، حساسيتك عالية شوي اليوم، ما تفسر كل كلمة ضدك، يعني في شخص ممكن يفاجئك بموقف لطيف أو اهتمام ما كنت متوقعه.

0: يسعد عليكم مواليد 22 أيلون، إن شاء الله دايما بالصحة والعافية. وإليز بدها تقول هابي بيرثدي لجوزة ميشيل أبي رعد، بدها تقول له الله يخلي لنا إياك وتضل بصحتك يا رب.
1: صفات مولود اليوم

22 أيلول بحب الترتيب، بس مش ضروري يكون بيته مرتب. اجتماعي بس بينقي الأشخاص اللي لازم يكونوا حواليه دايما، ما بيحب الظلم ولا الفوضى، بيفكر كتير قبل ما ياخد قرار، وإذا حط شي براسه صعب تغير له رأيه. عنده حس نقدي قوي، يعني ممكن يلاحظ إنك غيرت تسريحة شعرك قبل ما تقله أنت إنك غيرتها. هلأ بالعربي مولود 22 أيلول عينه على التفاصيل وما بيمرق عليه شيء.

أحلى خير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا. يا رب اللي وصل على شغله نيالك نيالك قطعت يعني والله وصلت ورايق وعم تشرب قهوة كافي دو برازيل حطتها حدك خي كتير منيح. أما اللي بعدهم على الطريق شو بدي أعمل؟ يلا أنا موجودة معكم أنا حدكم. طيب لأنه السيارات على الطريق سيارة سيارة شخص شخص فيها. هلأ إجمالاً مع الباك تو سكول أكيد الناس والأهالي يعني أولادهم معهم, بس إجمالاً واحد واحد بالسيارة. ما بعرف إذا بعد شوي رح نضل بهالشي ولا لأ.

قبل بدي أقول لك كل المستمعين عن ساونتر إيديوكاتيف موجود بتبرجة. هلأ مع الباك تو سكول أكيد إذا شفتوا أولادكم شوي ضعاف بمادة معينة أو بدكم تقوون عندهم أكيد امتحانات رسمية، ما إلكن إلا اللي سافوار بتبرجة. بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. أكيد بس سجلوا ليتكم بي لي سافوار، بيعملوا الهوم وورك تبعهم، وكمان خلال الوقت اللي بفاضل يعني بيرجعوا بيعدولوا للتلميذ كل شيء أخذوا بالمدرسة خلال النهار تيضل أبديت وما يتراكم شيء عليه من دروس يعني للفحوصات. تعرفوا بهالساونتر ساونتر لي سافوار بتبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، يعني هني هلا عم بيعلموا بأهم المدارس. كتير مهم تسجلوا ولادكم اللي عندهم تقديم رسمي من هلا تضمنوا نجاحهم. اللي سافوار بي تبرجة رح أعطيكم رقمهم تصلوا فيهم واستفسروا منهم 81 119 228. إذن هيدا سانتر تربوي إذا بتكون لي سافوار بي تبرجة 81 119 228.

0: نخسر مالينا شو ما حضرت لنا اليوم لساعة عشرة. خلينا نستمع
1: بونجور. أنا رايحة هلا على المدرسة.
0: يا ويلي
1: أنا بحبك كتير.
0: أو أنا بحبك أكتر يا حبيبة قلبي. برافو عليكي، شاطرة، رايحة على المدرسة، بتحبي المدرسة أكيد. مغرومة بالمدرسة أنت. يلا بوي.
2: هاي ميرو.
0: هاي.
2: ها؟
0: ألو.
2: الله يكون نهاركم حلو.
0: مرسي جيلبرت، شو بك وينك يا جيلبرت؟ وين رحتي؟

0: هلا مين بيصبحنا عبكره؟ مين
1: ميراي بونجور. مثل العادة معك دادو من بسهل. اليوم بدنا نغير ويلا ان شاء الله تحفظ العالم. اسمعي قويها يا عروس يا ست الاصول، قويها ضحكتك بتاخد العقول، قويها يوم فرحتك ما بتزول، قويها وبعرسك بنرقص على طول.
0: حلو كتير. يلا لكل اللي بدهم يتجوزوا هالأسبوع خدوا هالردية وقلوها للعروس.

0: يلا خلينا نسمع البويز.
1: صباح ومدام مراي إلك ولشربل ولكل اللي عم يسمعنا. المش طيب القهوي من دون سيجارة
0: أيوة.
1: ولا من دونك حلو الصبحي، ما زال الدنيا ربح وخسارة، ضلك يا ولفي مراهن علي، وحياة عيونك عندي شطارة، بشعر وبضحي وقلبي حانونة.
0: ولك وين أحمد علوش وين كنت وطلعت على ميروبا اشتركت معهم بمهرجان التفاح؟ كانوا ثلاث ايام بياخدوا العقل. برافو شربل، يعطيك الف عافيه. بس بشرفكم خبروني بصراحه، انتم بتوعوا دغري ولا مثلي؟ يعني انه في ناس يا عمي بتقوم تلبس ثيابها وبتمشي، ما بعرف كيف كيف بيعملوا هيك. انا ما اول عشر دقائق من بعد ما اقوم من التخت، يعني ما تسالوني اسمي ولا وين رايحه ولا شو اليوم، ما بعرف شيء. كون ماشي على البركة، يعني عين مفتوحة وعين في مفاوضات، يعني انه تفتح ولا ما تفتح. بس غريب تعرفوا انه جسمنا بيكون بلش يشتغل، منقوم منمشي منفوت على الحمام منفتح البراد منحضر القهوة، بس دماغنا بعده ما وصل على الدوام. أنا شخصياً أول مهمة بالحياة هي فنجان القهوة كافيه دو برازيل أكيد. بعد أول شفة بحس كأنه حدا كبس زر الآن، فجأة بتذكر شو عندي مواعيد، مين لازم أحكي وشو ناسي من مبارح. بس في ناس ما بيحكوا مع حدا قبل القهوة، وفي ناس أول ما يفتحوا عيونهم بيمسكوا دغري التليفون. يا عمي كيف؟ بيوعوا ناشطين بشكل مستفز، بيستفزوني هول الناس. إنه من أول دقيقة بكونوا رتبوا تختهم ونازلين راكب، طلعوا بالسيارة ووصلوا على شغلهم.

0: يلا فوز.
1: بونجور مدام ميراي.
0: أهلين.
1: إيه أنا هيك. شو هيك؟ منبه بقوم دغري. بس الوجه بتحمم نسكافيه خلص بلبس والله أمشيت.
0: ما بتحكي مع حدا؟ اللي بحكي مع حالي. يلا بعد شوي رح يطلع علينا شربل مع اخر الاخبار.
2: بونجور مدام ميراي.
0: هاي
2: اليوم
0: منيحة.
2: لك شو بدك بالشغله؟ في احلى من نومي على بكره.
0: ايه ما معك
2: نبقى عم نعمل حرب مع حالنا لنقوم ولا نوصل ولا نوصل ولا نجيب ولا نعمل.
0: يا ويلي
2: احلى شيء نومي على بكره. يسعد صباحك.
0: وصباحي قد ايه بتدفعي حقها هاي النومه؟ أذكر المستمعين أكيد يعني التحضير للعودة صار تقريبا على آخر موسم المدارس. مكتبة سماحة لازم تطلعوا لعندهم لأنه عاملين شيء كتير حلو، حصومات للمستمعين. مكتبة سماحة بيجوني غدير، كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلش. بتعرفوا عاملين مكتبة سماحة لمستمعي أغاني حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح، وكمان 15% حسم على كل أنواع القرطاسية. طلعوا لعندهم، هن موجودين بجوني غدير، أكيد عندهم تشكيلة كتير كبيرة ومنوعة، عندهم كل أنواع القرطاسية بأسعار جدا مقبولة، عندهم شنط مدرسية كمان. واقفين حد الناس وأكيد حسين بظروفهم. أعطيكم رقمهم مستمعينا، هن بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء. مكتبة سماحة غدير 70 20 79 79. مكتبة سماحة بغدير، اسم عريق، خبرة، ثقة وأسعار بتناسب الكل. 70 20 79 79.
3: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي.

0: tickets now. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشد
0: من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صارت ستة
3: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
4: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا.
6: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن، بس كل يوم
3: والله
6: طبيعي يعني مع المادة.
3: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
8: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
9: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
10: عن جد اشتقنا للبنات.
3: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
11: ولا رح بطل أرقص لي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صباح الخير لشربل، صار معنا باستوديو أغاني أغاني. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لإلك ولكل المستمعين، كتر خير الله. منيح
0: كل شيء تمام؟
1: الحمد لله الحمد لله. أنت منيحة؟
0: ايه منيحة.
1: أنا شوية نعس بس تعودنا خلاص، اليوم اليوم نعوض
0: خلاص، بدنا نتعود يعني. مرق قديه صلنا؟ ست بقوله سنين.
1: بقوله المستمعين بدل ما يقوونا
0: يحمسونا على النهار
1: نعسونا
0: جايين
1: ينقوا. بتعرفي انه وقت هلا بيصير في ظروف عند الانسان انه بيسهر ليله، انه بالنهايه في حياه اجتماعيه بدها تكمل، بس انه وقت بتسهر اربع خمس ايام ورا بعضهم وبدون ما تقدر تعوضي حتى بالنهار، توصل لوقت بتقولي خلص
0: خلص يعني ما بيعود فيك. اكيد
1: ايه، يعني انا امبارح كثير حسيت بالتعب حتى مبين علي على الهواء، بس كتر خير الله حققنا يلي بدنا اياه من مهرجان تفاح بميروبا. كنا عم نسهر وبالنهار ركض، اليوم عالنوم ديركت 10:30 بكون بالتخت. بس رح اقطع.
0: ايه شو صدقتك؟ ما بصدقك انا.
1: لا ما عم اقول لك، ما خليتيني اكمل، عم اقول لك انه مش دغري. قاطع فلافل ابو اندري بزوق مصبح. بدي اتروق انا وميلينا، لانه ميلينا صار لي شي جمعه مقصر عليها من وراء المهرجان. اليوم عزمها عند فلافل ابو اندري تتروق انا وياها، ويلا لقونا يعني من السيوف بالاشرفيه على فلافل ابو اندري الزوق، بدنا شي 30 دقيقه بالروحه ما في عجل. يلا اذا حدا بيتروق معنا نحن، تما تجوا قبل على 10:30، نحن 10:11 رح نكون عند فلافل ابو اندري ب
0: الف صحتين.
1: ميرسي. واذا ميراي ما عندك شيء عن جد دعوه مفتوحه.
0: انا رايحه على غير مطرح.
1: عرفت لوين؟
0: عرفت معزومه اليوم. وين؟ وين؟ وين؟
1: البحر.
0: لا مش البحر.
1: قلت
0: بحر. قلت بحر.
1: لا شو بدك تجي بالمايو؟ ايه اكيد بتاخذي معك.
0: ايه بلبس المايو تحت بس بلبس شورت فوقه.
1: اوكي.
0: ايه لكن شرب كل شيء وله
1: كل وقت بيعتحكم. ميراي بدي بلش اخبارنا. اول شيء خلينا هيك بشكل سريع، انا حكيت كثير، بدي اقول ميرسي لكل المستمعين ميراي، ان كان من قلب بيروت او صارت سته، غمرونا بمحبتهم. صدقيني وقت اللي قلت لهم انه بليز، يعني هيدي دعوه لكل المستمعين، ما بقدر اقول لك من اي مناطق اجوا على ميروبا. واعتذرت على الهواء لانه مش دائما كنت اقدر اسلم عليهم واوقف، يعني يكون راكد رايح بدي استقبل حدا يوقفوني، يعني يقوموا على الكراسي يشوفوني بدي اسلم عليهم. حتى وقت يلي طلعت عم اقدم على المسرح امبارح، ممثله وزير الاعلام دكتور بول مرقص، رئيسه مجلس اداره تلفزيون لبنان دكتوره اليسار نداف، ما بقدر اقول لك كيف يصرخوا لي العالم، يعني يعبروا انه هن بيسمعونا وهيك،
0: انه هن موجودين،
1: انه هن احنا موجودين. تحيه كبيره لالون. وختام مهرجان التفاح كان اكثر ما كنا متوقعين، كون الختام كان ليلة تنين في مدارس، الناس نزلت كلها من الضياع، ونحن حكمنا انه نختم التنين لانه نقلنا ليلة الافتتاح الجمعة بسبب الشتاء الى التنين. ميراي يلي صار ما بعرف كيف دفقوا الناس، نحن عم نقول على الإذاعة انه الساعة 8، كيف الساعة 8 الى ربع وصلوا كل العالم مع بعضهم في وقت كانت الدنيا كلها فاضية، في شيء يمكن شيء 200-300 شخص بالمعرض. يعني ما لحقنا، عملنا نص جولة مع دكتورة اليسار نداف على الزراعيين والحرفيين، طلعنا دغري على المسرح، كانت الدنيا كلها مسكرة، يعني منظر بيكبر.
0: ايه منظر رائع. انا شفت الفيديو.
1: شو هالناس ميراي صدقيني، انا قلت له لياسر الشمالي رئيس فرقة شيوخ بعلبك، قلت له اليوم انتم عم بتثبتوا انه الناس بعدها متعلقه بهذا الفن، ومش الناس بدها هيك مثل ما بيقولوا، لانه هن اثبتوا انه عن جد نجوم ميراي مثلهم مثل نجوم الصف الاول، يلي ناس قاطعه مسافات وجاي مناطق بعيده لتحضر ليله بس للدبكه اللبنانيه.
0: حلو كثير.
1: هذا دليل انه لا، الشعب اللبناني بعده مزوق، بعده بحن لايام زمان، لانه شفنا العرس اللي بعلبكه مع الحنه، يعني شاب وصبية عملوا لهم حنة وفوتوهم على الزفة، وفاجئهم قدم لهم الزفة بعرسهم. عرسهم السنة اللي جاية رح بيكون فرقة شيوخ الدبكة البعلبكية عم تحيي عرسهم. انا بدي وجه تحية لروي مهنا من كفار دبيان العريس يلي قدموا له العرس مجانا.
0: برافو، حلو كتير، تحية لهم.
1: وبدي أقول تانكيو لكل المستمعين، لكل الأشخاص يلي دعمونا لقدرنا نعمل هالمهرجان، وكمان تحية لبلدية ميروبا، كل الأعضاء وكل أهالي ميروبا، لجنة الوقف، لأنه كانت الضيعة بتغلي غالي، إيد واحدة كانت كلها سوا، خصوصا المزارعين يلي بيكبروا القلب، بيكبروا القلب كيف كانوا حاضرين. ما تشوف إلا الناس حاملة كراتين تفاح وظاهرة من هالمهرجان، والناس تجي بالأول ميراي تشتري، تحجز تفاحيتها، بتقلك بركي بآخر السهرة خلصوا. بدي أقول لهم يعطيكم ألف عافية.
0: وأنتوا كمان يا شباب.
1: حتى ميراي بالختام عملنا ندوتين مع وزارة الزراعة، مع مصلحة زراعة جبل لبنان، الأستاذ عبود فريحة رائع المهندس رئيس المصلحة، صديني يعني ساعة يحكي، قلت له عنده أسلوب ما بيخليك تتشتتي، بتلحقيه بنكت مهضوم.
0: برافو.
1: ووزعوا جوائز للمزارعين كانت كتير حلوة. كمان دكتور المهندس مفيد العلي من وزارة الزراعة كمان عمل محاضرة عن التفاح وعن الأمراض. صديقين أنا انبسطت حضرتهم، يعني تعلمت قصص ما كانت بعرفها عن التفاح. بدي بلش بأخبارنا كمان بشكل سريع قدي بيسمح لنا الوقت. بدي بلش كل سنة ميراي مع موسم المدارس، بفاجئنا بطريرك البطريرك يونان، بطريرك السريان الكاثوليك بلبنان، بقرارات بيخدها. يا ريت بدي اتجرأ اقول كل رجال الدين، انا كوني مسيحي، يا ريت رجال الدين عنا الأساقفة وغبطة ابينا البطريرك وكل القيمين على كنيستنا، يا ريت بيتمثلوا بغبطة البطريرك يونان يلي امبارح صدر بيان عن أمانة سر بطريركية السريان الكاثوليك الانطاقية، انه بالبيان لاختصر انه نظرا للظروف المعيشية الراهنة يلي عم بتقطع علينا، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصا مع اقتراب العام الدراسي، افتتاح العام الدراسي بالمدارس والجامعات، وتحسسا بالأعباء المادية الكبيرة يلي الأهل والعيال عم بيعانوا منها ومش قادرين بقى يتحملوها، قرر غبطة البطريرك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الانطاقي عفاء سكان مجمع مرفرام السكني بالأشرفية بيروت من بدلات الإيجار عن شهر تشرين الأول وشهر تشرين الثاني، للأهالي يقدروا يترحرحوا ببدل الأجار.
0: برافو.
1: عن شهرين. فغبطة البطريرك يونان
0: تحية لك،
1: ياريت بتكون قدوة، لأنه في أراضي عنا مستأجرين الموارنة بألاف الدولارات. بس أنا بدي أسأل شو عم يعملوا ببدل الإيجار العيال يلي مستأجر ميراي أراضي أو لتزرعها من الأوقاف اللي تابعة، لا ما رح سمي كل الناس،
0: لا خلص أوكي.
1: أوكي بس هالأموال اللي عم تجنوها
0: وين عم تروح،
1: شو عم تعملوا فيها غير تشربوا مبيد وعشوات وغدوات فاخرة وأفخم السيارات والموبايلات موديل دغري السنة كل ما ينزل موبايل
0: يكون. طبعا.
1: بس يا ريت فينا نعرف، أكيد ما عم بتحطوا بالبنوك ما بتسترجوا لأنه أنتوا انطرقتوا، بس أكيد أنتوا كنتوا على علاقة كتير قوية مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وكان كتير مبين بالدفاع عنه. فبس يا ريت إذا بتقولوا لشعبكم لرعيتكم وين عم بتروح الأموال يلي عم تجنوها من أجار هالأراضي، فتمثلوا بغبطة البطريرك يونان. بس أنا بقول الآتي عظيم وقريب من روما.
0: واو شو الخبرية؟
1: مش خبرية بس بفتكر أنه روما بيصلى كل شيء، بيصلى كل شيء شو عم بيصير بالشعب اللبناني، كل شيء بيصلى ما بيتخبى شيء. أنا ليه عملت هالمقدمة عن غبطة البطريرك يونان؟ ميراي مش أول مرة بيعمل هيدي المبادرة. إذا بترجع لسنة 2020 كمان تموز وآب عفواً من الأجارات، كمان بنيسان وأيار 2022، كمان بشباط وأدار ونيسان وأيار أربعة أشهر بال 2023، كمان من سنتين بكانون الثاني وشباط عفاهم من الأجارات بالمجمع اللي موجود بالأشرفية، وما مننسى سنة الماضي ضجت الدنيا بإعفاء التلاميذ السريان من الأقساط، وهلأ كمان غير بدلات الإيجار كمان غبطة البطريرك أعفى كل تلاميذ السريان من الأقساط للعام الدراسي الجديد 2026-2027 بمدرسة الليسي بالمتحف بيروت، مدرسة دير الشرفة بحريصة، وعمل أسعار وحصومات كتير كبيرة للطلاب غير السريان يعني من الطوائف الأخرى للسنة دراسية السابعة على التوالي. شكرا سيدنا، إن شاء الله منتعظ منك.
0: حلو، تحية إلو.
1: ميراي خليني بلش كمان من حوادث الطرقات. قتيل وست جرحى على طرقاتنا.
0: شو هيدا؟
1: القتيل كمان صدم امبارح، كل الثلاثة قلنا صدم. ببلدة يونين بقضاء بعلبك كان عم يقطع الطريق، ضربته سيارة،
0: الله يرحمه.
1: بالنسبة لمخالفات سرعة زايدة اللي تسجلت امبارح ويلي ضبطتها رادارات قوى الأمن الداخلي، كانت 594 مخالفة سرعة زايدة.
0: اوكي،
1: بدي بما انه عم نحكي عن الوضع، بلشنا بالوضع المعيشي. امبارح كنت خبرتك عن الاجتماع يلي كانت رح تعقده امبارح هيئه مكتب مجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقلنا ما بدنا حكي، صار لازم تهزوا العصاية، انتهى الموضوع. امبارح صار الاجتماع ومن بعده دكتور بشاره اسمى رئيس الاتحاد العمالي العام عقد مؤتمر صحفي اعلن فيه استنكار حاله لا ميري وصي على اضراب التمام. اضراب عام، اضراب عام بكل القطاعات.
0: اوكي،
1: فكل شيء عم بيصير بال من يعني استهتار تجاه المواطن اللبناني بموضوع فلتان والتفلت بالحاصل بالاسعار وخاصه المحروقات والمواد الغذائيه. تتفضل الحكومه اذا هي مقفلسه واذا هن أساتستون سارقين ونهبين الدولة اللبنانية، مش مجبورين نحن ندفع أكثر من 600 ألف ليرة بهذه الظروف ضريبة على تنكة البنزين. تفضلوا عفو الشعب اللبناني من الضريبة، بس يعني منترحرح شوي صغيرة. كمان تم إعلان حالة طوارئ اقتصادية فورا بعد الاجتماع، ودعيوا لجنة المؤشر لحتى تنعقد فورا والبت بتصحيح الأجور وبدن النقل وتوابعهم، يعني بنحكي زيادات على ملحقات الرواتب. كمان يعني ما رح فوت بالبيان كله اللي بعتونا اياه من الاتحاد العمالي العام، بس دعيوا المجلس التنفيذي دعي للانعقاد هالسبت والاعلان عن كل انواع التحركات وتعيين يوم اضراب تحذيري واعتصامات وتحركات رح بتصير بالمناطق اللبنانيه كلها بالتنسيق مع اتحاد النقل وقوى المجتمع المدني ورابطة العاملين بالقطاع العام وروابط المعلمين بالقطاعين الخاص والعام وكمان بالجامعة اللبنانية. بحسب ما ذكرت الام تي في ميراي امبارح انه جرب دق لدكتور بشار اسمر مرد، هلا بعد شوي بيطلبنا، انه في توجه لاعلان الاضراب الشامل بكل القطاعات مطلع الاسبوع اللي جاي بسبب تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
0: أوكي.
1: بس وقتنا خلص ميراي، في كتير أخبار رح ننقلهم للساعة تسعة. بس بدي أقول أنه بدي حيي كل ضباط وعناصر مفارز السير بكل لبنان يلي بكسر وين عم نشوفهم، يعني عم نشوفهم بنقطة واحدة بزق مصبح، بس بكل المناطق بعدهم مكملين بحملة قمع كل المخالفات يلي العلاقة بالسير من حزام الأمان، استعمال الموبايل وقت السواقة. من كمان المخالفات المهمة ميراي، كل حدا حاطت لوحة سيارة مزورة على سيارة أنقاض أو غير قانونية، الضبط قيمته تقريبا محضر المخالفة عم يتحول إلى وزارة الداخلية، يعني هو بده يحضر شخصيا حضوريا، بده يجي على الوزارة بده يتفضل يشيل من جابته $1,650 لأنه إيه حاطت لوحة مزورة.
0: أكيد يعني ماشي لازم أكتر يكون كمان لوحة
1: مزورة. بس ختاما بدي أقول، لأنه ضروري نقول قبل بوقت لحتى كل اللي بيسمعونا يعرفوا، بكرة الأربعاء الخميس والجمعة وأخيرا من بعد ما رجعوا أبعوا كل الزفتات اللي حطوهم لقداسة البابا وتلقى إجا على السفارة البابوية بحريصة، يادع عن هالزفتات. لو البابا طلع، لو في حكمة بهالمسؤولين، الزفت يلي انفلش على طريق حريصة كانوا رقعوا فيهم الجوار بكل لبنان، أبعون ميراي برشون برشوا كل الزفت، هلا عم يزفتوا من جديد. فإذا كل يلي بيقصدوا هيدي الطريق طريق يا انتو طالعين من جوني على حريصة. رح بيكون في بكرة الخميس والجمعة اجراءات على الطريق درعون حريصة. رح بيصير في قطع وتحويل السير, فإذا من 8 الصبح ولغاية الساعة 4 بعد الظهر بهالثلاث أيام رح بيصير في تحويلات بدرعون وبطرقات داخلية لهالسبب. أكيد بتابعوا كل التفاصيل, رح بيكون في إشارات توجيهية على الطريق, بس كل أصحاب الشاحنات انتبهوا في هيدا الوقت بين 8 والأربع بعد الظهر بهالثلاث أيام ممنوع سلوك هيدا الطريق كليا, حتى مش بس الشاحنات, يعني كل الآليات الثقيلة ممنوع تقطع على هالطرقات نظرا لضيق الطرقات مطرح ما رح بيتم تحويل السير, يعني بطرقات داخلية ما في الكاميون يمرق.
0: أوكي شكرا لك شربيل. ملت
1: أنا في وجهة تحية لحدا لنوصل من السفر مبارك وعم بيقول لنا صباح الخير أنا وياك.
0: مين؟
1: بيقول بونجور لأستاذ سوني دكاش اللي رجع من كندا, وصل مبارح الصبح ودغري وصل وعم يسمعنا. أكيد أخذنا معه على كندا وتسمع علينا بكندا.
0: أكيد أكيد تحية لك والحمد لله على السلامة. أوكي شربول,
1: في أول شغلة أخيرة
0: يلا
1: لو بيزعل أنا لا بتعرفيني ميري أنا
0: شو
1: أنا اللي بقلبي بقوله دغري. أنا بدي أقول ميرسي لأستاذ سوني دكاش اللي دعمنا دعم كتير كبير لمهرجان تفاح بميروبا. بدي أقول لك ميرسي كتير. من كندا كان عم يتابع الإعلانات ودق لي قال لي شو بتعوز نحن حدك مثل كل مرة, ومش شي جديد على
0: مش جديد برافو
1: من أول مرة بعشرة عشرة وقت ربحنا مستمعين 8 مستمعين سفرت عليهم على القاهرة بوقتها كان كادو سنة لإلك بالإذاعة ميلاي
0: برافو.
1: تحمل تكاليف سفرة 8 أشخاص إلى القاهرة كامل التكاليف من أجار السيارات اللي تنقلوا فيها للإقامة بالأوتيل للترويقة الغداء العشاء كلها قدمها. هيدي هدية السنة تعرفي هالسنة بصير لنا أنا وياك 10 سنين. شو بدي أعمل لنا بعشر سنين؟
0: لا أقولك. كيف 10
1: 10 سنين بصير لنا أنا وياك سوا.
0: أنا وياك افتكرتها هون بأغاني
1: لا هون لا
0: ستة هون
1: بس سوا بعشرة عشرة بصير لنا 10 سنين, فإذا نشوف شو بدنا نعمل بعد 10 سنين شي سفرة
0: لازم نعمل يوبيل شو بيسموه العشر سنين
1: يوبيل ما قبل الفضة البرونز
0: يوبيل التنكة هيدا
1: الحديد لا الحديد
0: يلا عقبال الميت سنة يا رب. شكرا لك شربل.
1: بس انا بدي اروح ميراي اذا بدك انت تكمل يلا. لانه نشفت ركورد كافيه دو برازيل.
0: يلا كافيه دو برازيل طيبه هلا يا ويلي انا ببقى ناطره مناطره يخلص شربل تروح اشرب قهوه والله مش معقول. في ناس فنجان واحد بتوعى انا بدي 10 تقوع طب شو بعمل. يلا ثانك يو ميلينا تفضلي.
2: مهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبولت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

الحليب. لما الحين بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

بدي احيي كل المستمعين اللي بعثوا لنا اكيد فويسات ومساجات، ميرسي بوكو. هلا في اوقات ما بقدر مره، بدي اعتذر من المستمعين لانه الفويسات كتير كتار، يعني ما بعود عندي وقت ابدا. يا جماعة سؤال، يعني ما عليه سؤال صريح وواضح، بدي إجابة عليه. مين هلا اطلعوا أنتوا بالسيارة، اطلعوا على إبرة البنزين، مين إبرة البنزين فل لفوق بشرفكن؟ حكولي مظبوط وصوروا لي إياهن. وشر البلية ما يضحك، هيدا المضحك المبكي.

وسع. ايه يلا يلا برافو. ولا منك هين فل. شو عم تحكي؟ لا لكن ما فينا نضمك للكلوب تبعنا. انت غير، انت غير كلوب. شو جيجي بعتيلي فيديو؟ ما فيني شوفه يا قلبي. يلا بعتيلي صورة مش فيديو. نصو برافو. انا وياك نفس الشي. مين هيدا؟ يحيى. برافو يا يحيى. مثل على البنزين مثل السبيرتو. خليني بس ذكركن، يلا خليكن عم تبعتولي، بس بدي ذكركن بسيرفي فاين. هيدا التطبيق اللي عم بقلكن عنه دايما انه بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. نوجد سيرفي فايند لكل واحد عنده مصلحة أو محل وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يسجل بسيرفي فايند. لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء يصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الأب ويكتب الشغلة اللي بده إياها، بيلاقيها وين موجودة من الأقرب عليه للأبعد. طبعاً إذا خدمتك أو محلك موجودين على سيرفي فايند بيصير يبين عن الناس اللي عم بيفتشوا عليه. هلا فرصة كتير حلوة للطلاب، فيكن تعملوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة، لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. فيكم تتواصلوا مستمعينا مع الإدارة، إدارة سيرفي فاين على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. نزلوها لتطبيق سيرفي فاين بتسهلكن حياتكن، وخصوصي اللي عنده مصلحة، عنده مؤسسة مهنة وبدو الناس تعرف فيه. سيرفي فايند 70 أو 71 10 77 06.

0: هالملينا يا عم، شو هالملينا يا مجننتينا. يلا مين بعت لي هيدا نشوف فويس؟
1: تفضلي ست ميغاي، انا على طول بتضل سيارتي هاي ما بلحق عبي لها بنزين، كل يوم بدي امشي 120 كيلومتر ما بلحق عبي.
0: ايه
1: ما عم يضاينه اساسا البنزينات ابدا.
0: 120 كيلومتر بتمشي كل يوم؟ يعني وين بتروح؟ يا ويل شو 120؟ نوصل على تركيا يا زلمه، على قبرص بنروح. مين غانم يونس تنشوف تحت ال تحت ال ما في خطر عليك يعني فيك توصل. انت تشوف توني رزق مدوى معه البنزين. توني شو يا توني، نبعث لك قنينه؟

هلا منيحة هاي عجبتني. مين بعت لي اياها؟ امجد قال منزوعه، الابره عنده منزوعه وعلى النص على طول. حلو كثير. طب كيف بتعرف يعني انه اذا ما معك بنزين؟ كل المستمعين ما معهم بنزين.

0: هيك بالفيديو انا عم جرب شدهم طلوها ما عم تزبط معي.
1: عم تجربي تنقزيها ليكي دقي على ازاز، دقي هيك بايدك على ازاز بلكي بتطلع. كله على الاخر مينو على الاخر مينو واقف عبي بنزين عبي بنزين كيف بدك تمشي؟
2: منين بدي يكون معنا بنزين اميرو ونحن صرنا اخر الشهر؟
1: اي والله 22 اليوم نادين هيك نشوف نادين نصة. طيب منيح نادين ماشي الحال بيوصلوكي هالجمعة بعد ناتالي بونجور
3: بونجور كميرو
1: هاي كيفك يا قلبي
3: يلي معه بنزين بينقطش نبريش البنزين وبيطفي السيارة بنص الطريق والبنزين كله انكب بالأرض هيدا يعني أحسن من يلي معه
1: نيحة ليه حملنيك ناتالي؟

0: هول المستمعين اللي الإبرة لفوق فوق فوق فول يعني قدي بتضاينكم مثلا هاي كل هيدا البنزين اللي حاطينه حسب السيارة بيقولوا ما هيك حسب السيارة وحسب قدي بتساع وحسب وما بعرف شو شو بكون خبرتكم وقت مرة أول ما بلشت قصة البنزين يغلى وحطوا ضريبة عليه 300,000 ما بعرف إذا بعدكم تتذكروا كتير مهضومة الخبرية للناس اللي ما سمعتني مرقت بدي عبي بنزين قلت له عبي لي $20 طلع فيه هيك إنه $20 يعني شو باهم يعني ما وصلي 3 تنكي عبي لي $20 قلت له thank you قال لي see you tomorrow تتذكري مليلة مش معقول فظيع إنه هول $20 ربع راح يكفوك بدك تجي بكرة
1: يا مدام ميراي مع كفادي مدام ميراي شو هالموضوع هذا وجعتي لي قلبي فيه هلا أنا كل يوم بدي $50 بنزين أنا معي تاكسي وضرب يوم بالشهر
0: يا ويلي وين الدولة؟
2: والله يا ميرو امبارح بنص الطريق بجسر الأشرفية ما بلاقي غليحة بنزين السيارة وطفت السيارة معي يعني اجا لو قلت العالم عم بتسبسب لي طبعا وما حدا انه فكر انه شو صاير معها لهالمخلوقة بنص الطريق على جسر الأشرفية لدقت للميكانيسيان الميكانيسيان قال لي اوعى الدورية لأنه بتولع فيك فانه الله ستر يعني
0: واو الله حماكي حبيبة قلب انتبهي على حالك يلا خلينا نروح على كبة زمان يا ويلي يا ويلي يا ويلي امبارح اكلت كبة لا لا لا ما راح تصدقوا شو هالكبة فيها طعم غريبة سحر شو هالكبة عند كبة زمان هيدا مطعم بجنن بالسوديكو وهلأ صار بالدبي طريق الداخلية كبة النية عندول لا مش معقول بمسفات يعني اللي بيحب النية كتير طيبة كبة قراص كبة صغرتوية بشحم بلبنة بزبدة بالصينية اللي بدكن ياه بس عنده كتير انه عنده ميزة أطيب فوارغ رغس نيفال سنات اللي بدكن ياه يعني صار لهم 23 سنة بيها الأصالة وبيها الخبرة أكيد كبة زمان بالسوديكو وبالدبي كل يوم ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل كمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الظهر لل 9 بالليل شوفوا الترويقة عنده كمان فيكم 9:30 يعني بعد شوي تروحوا لعندهم تتروقوا ترويقة لبنانية على أصولها وفي كمان أصناف عالمية ولما يبعد طلباتكم وللحجز كمان رح أعطيكم رقم الدبي 79-043-573 أما السوديكو رقم 70-429-934 وهلا رح قلكم إنه عاملين كبة زمان للمستمعين حسم 10% على الفاتورة يلي فوق $50 سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى إذا بالمطعم أو ديليفري أو اللي بدكن ياه كبة زمان بالدبي أو السوديكو إذا رقم لطلباتكم للحجز الدبي 79-043-573 أما السوديكو 70-429-934
3: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت نهرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمة.

0: رجعنا لمتابعة لقائنا. صباح الخير، شيلوا لي هالكشرة عن وشكم، خلص تحكوا شوي، روقوا شوي، هيك صحصحوا شوي. مثل العادة بهالوقت مننتقل سوا إلى تارجت فود. اللي بده يربح معنا ما إله إلا يتصل فينا على 01-322-1000. أكيد النظافة صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفريش أند سموث ووتر وايبس. معي اتصال. ألو.
1: ألو بونجور.
0: أهلين بونجورين، مين معي؟
1: معك نبيل زامب بتنزل.
0: نبيل؟ سوري. أيوة. يا نبيل ما تويخذنا، بس لأنه يعني تارجت فود رح يكتبوا لك إياها باسمك بعد شوي، ما تويخذنا. اللي ربحان بليز معنا ما يتصل فينا. إذن ووتر وايبس من فريش أند سموث، مناديل مكونة من 99% مي نقية. ألو
2: بونجور.
0: أهلين بونجور،
2: كيفك مدام ميراي؟ معك جورج بيدون.
0: جورج بيدون، منين عم تحكينا يا جورج؟
2: من ماروكو.
0: أهلا وسهلا فيك جورج، أكيد ربحت معنا من تارجت فود. هلأ بس سكر بعطيك الرقم بتتصل فيهم بعد الساعة 10.
2: مرسي كتير لك.
0: أهلا وسهلا، باي باي. يلا رح ننتقل إلى نيلكي ستروبري أوت ماتشا لاتي. هيدا أكيد مشروب جاهز ومميز مع تركيبة جديدة، خفيف عملي، مثالي لوين ما كان خلال النهار، فيكن تاخدو سناك بالشغل على الطريق. يلا معنا اتصال. ألو
3: بونجور.
0: بونجورين يا هلا،
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: معك بول صالح من الأشرفية.
0: أهلا وسهلا فيك يا بول. ميل
3: نهارك حلو، طول الله. أكيد رح ميل بحياتك، بس هو بالشغل.
0: بالشغل، يعطيك العافية،
3: طول عمرك كلك ذوق.
0: شكرا، ربحت معنا، ألف مبروك وأهلا وسهلا فيك.
3: الله يخليك.
0: الله معك.
3: وكيف بتصير؟
0: يلا هلأ بعطيك الرقم بتتصل فيهم لتارجت فود بعد الساعة 10.
3: كلك ذوق مدام.
0: يا هلأ، الله معك.

معنا كل اللي بيربحوا معنا، واليوم ربح معنا جورج وبول، بدهم يتصلوا بعد الساعة 10 بتارجت فود على 01-901-702 أو 703.

0: لكم عن جد شو قصة اللبناني هو والزمور. هي علموك بالمدرسة يعني وقت رحت على المدرسة علموك كيف بتزمر وقالوا لك لازم تزمر على طول؟ ما فهمت. بس رحتوا قدمتوا على دفتر السواقة قالوا لكم شباب اليوم الدرس هو كيف تزمروا على الطريق، لأنه في زمور لكل مناسبة، مش هيك زمور على على هيك على الطفشين. لا لا مش معقول، وبتنطوش انت وجاي على الطريق خصوصي بس يكون في عجقة، وخصوص الموتويات. سوري موتو ايه معلي سوري، يعني انه بحكي عنكم او قد بحكي عنكم منيح لانه مش كل الموتويات، بس لا انه بدك تمشي بين السيارات بعجقة السير ضروري بيب بيب بيب بيب بيب بيب. شو هيدا مش مفهوم.
1: قلبي مش قادر ينساك ويقسى
0: وخصوص الصبح، يعني انه ما فيك بعدين تكون واقف على الإشارة. هاي عطول بقلكن إياها صارت تقليدية، صار منفهمها، يعني إنه بتسمع زمور من ورا بتطلع بالمرية ما بتعرف شو بده منك. ليه عم تزمر لي خيي؟ يعني أنا بقول إذا بعتولنا سيارات من ألمانيا من الصين من ما بعرف وين واختفى الزمور من السيارات، يعني منضل نعرف نسوق ولا بتصير في أزمة نفسية اجتماعية؟ بيروت طلعوا نزلي بعشر قروش، كانوا يدفعوا عشر قروش يا جماعة.

0: بونجور ميرال. هو التزمير مش لأنه واحد بحب التزمير، إنه بتطفي وبتضوي لواحد عم يكسر عليك، إنه انتبه مرة واثنين وثلاثة ساعتها بتزمري. هيك عم بيصير معي
1: أكيد. هلا أكيد لو ما إله حاجة الزمور محطوه بالسيارات، ما عليه يعني اختصاصيين وخبراء، بس مش كل ساعة والتاني بدنا نزمر.
2: بونجور مدام ميراي، بونجور، معك مدام ريتا من الأشرفية. بخصوص قصة البنزين، إذا عم نفول ولا ما عم نفول، ولا يا ريت بترجع الأيام الزمان، أيام القديمة كانت العالم هيك تتلملم بالحي مع بعضها، تزور بعضها، تتسلى، ما يطلعوا كتير بالسيارات ويروحوا مشاوير، يزوروا بعضهم بالإحياء، وكل حدا قاعد بحي بشارع بمنطقة يحطوا ولاده بالمدرسة القريبة على حد بيته.
1: ايه أكيد.
2: وخلاص هيك يروحوا ماشي ويجوا ماشي، يتركوا السيارة للإشياء الضرورية. أوكي. مثل ما كانوا من 40-50 سنة.
1: حلو كتير.
2: يعني هيك أنا بتذكر أهلي يروحوا بالحي على الحي يعملوا زيارات، يلتهوا، يتمشوا. يلا نهاركم سعيد، يعطيكم ألف عافية.
1: مرسي ريتا. بدك تردينا للعصر الحجري يعني؟ إنه نوعا ما يعني أهم شيء زمور الإسعافات. إيه هيدا الإسعافات، لا أنا أكيد بدي حييهم لكل يعني الصليب الأحمر، وأكيد هيدا شيء طبيعي لأنه كل واحد بيمروا بظروف بيضطر أنه يستعين إذا بدكن. بس في مهضوم بالمنطقة، ما بدي أذكر لأنه دغري يعني بيوصل الخبر أوين، ما بدي أقول أسماء، بس في واحد كتير مهضوم بيسوق سيارة إسعاف، بيطلع على المنطقة بيدور الزمور تبع الإسعاف. بتعرفوا الناس بتزيح دغري، لا صار عنا إياها السقافة، الناس بتزيح دغري وبيمرق مثل الطير. بتعرفوا وين رايح بيكون؟ أمه عملت له كوسة محشي طالع يتغدى عند أمه وينزل طيب بتطلع مستعجل جوعان عم بتدور هاي الزمور. طيب بالنسلة ليه عم بتدورها؟

0: بدنا نعيدك اليوم مين؟ زيزا. زيزا بدنا نعيدك حتى نشوف شو عم تقلنا زيزا.
1: مدام ميراي، نحن شعب منحب نزمر كتير، لأنه أساسا نحن شعب خلقين بعرس منحب نزمر.
0: حلوة هاي، أعجبتني.

يحيى بدي حقيقة يعني اسمك اسم على مسمى الله يخلي ليك. هيدا هدفي انه اجيك اليوم وخفف عن همومكم لانه وحياتك بعرف ابكي وبعرف عصب وبعرف نق لانه اي لبناني ما بيعرف يبكي واي لبناني ما بيعرف يعصب وينق. يحيى عم بيقول لي مرسي مرسي انك عم بتشيلي الهم عن القلب. عن جد منكون تعبانين من مصاعب هالحياة بهالبلد، بتخففي عنا جزء كبير من همنا وأوجاعنا كل يوم. منحبك كتير، الله يعطيك الصحة يا رب. مرسي كتير. ومنيح أنه عم يوصل كل شيء مثل ما أنا بدي.

0: مستمعينا بعد لحظات قليلة بيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. بدي أذكر كل المستمعين بهالمطعم اللي أنا بحبه كتير لأن اسمه بيعني لي، يعني اسمه مطعم أم مجد، ومجد حبيب قلبي يقبرني يقبرني. إذا عم تفتشوا على مطعم لبناني أصيل، يعني أكل لبناني عن جد، مطعم أم مجد بالدبي حد له مول، بيحضروا لكم كل يوم أكل طازة، محضرينه بحب. شوفوا قعدتهم شو حلوة، كوزي مرتبة نظيفة، هيدا أهم شيء. عندهم بمطعم أم مجد أكلات لبنانية بتشهي، يمكن ما تلاقوها بمطرح تاني، إنه أو مش كل يوم تاكلوها. السنات، نخاعات، بيض غنم، سناسل، كل شيء محضر على أصوله. أما اللي بيحبوا الني بدكم تغمضوا عيونكم واختاروا السودة، فتيلة، لحمة نية، شو بيخطر عبالكم بتلاقوه عند أم مجد. بشرفكم ما اشتهيتوا مع كيس عرق ونعنع وبصل وحر. تعرفوا انه كمان بيعملوا بلا دي جور بمطعم أم مجد بالدبي، عندهم مطبخ لبناني أصيل بيجنن. يلا فيكن تعملوا ديليفري من خلال توترز أو تتصلوا دغري بمطعم أم مجد بالدبي، هيدا رقمهم 79-30-250. مطعم أم مجد بالدبي حد لمول دغري 79-00-250.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th,

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بشار بالمعنى باستوديو اكيد عنده اخبار جديده بده يخبرنا اياها. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك ولكل المستمعين.
0: جايب يعني اخبار معك من الساعه 8.
1: لا والله هودي من امبارح بيتين.
0: بيتين.
1: يلا مره.
0: طيب مني اشتريتهم بالرخص يعني.
1: لا انا بيقدموا لي اياهم تقديمه.
0: كمان
1: بتعرفي كثير بحب هذه الغنيه اللي عم تقطع على الهواء تبع جمعيه المعلنين. اللي توج اغاني نمبر 1 تربعت على عرش الاذاعات بلبنان خصوصا الفتره الصباحيه اللي جابت نسبه 90% من السمع. وانا ببصم لك بالعشره ميراي باللي صار بمهرجان تفاح بميروبا لانه مستمعين ما بعرفهم يعني مش يلي بيتواصلوا معنا كل الوقت. أنا جاي من المنطقة الفلانية، أنا جاي من المنطقة الفلانية، أنا بسمعكم كل يوم، أنا بنطركم على الساعة 8 أنت وميري. بتعرفي وعدت في عائلة تصوروا معي امبارح كثير كثير كثير مهضومين، كانوا كتار كذا مرة ومعهم كثير ولاد. وقفوني سلموا علي قالوا لي ولادنا كل يوم بسمعوكم ومش مصدقين إنه بلشوا المدرسة من جديد. وهيك بتعرفي دائما بخجلونا بكلماتهم الحلوة اللي بتكون طالعة من القلب. من بعد ما مشيوا تصوروا معي برم ولد هيك عمره شيء 10 سنين. لا عمو شربل ليه ما بتعمل لنا دعايه مثل ما بتعملوا دعايات؟ قلت له دعايه لشو بدك حبيبي؟ رجعت عيطت له قمت امه عم تعيط عليه قلت له لا اتركيه مدام. قال لي نحن عندنا محلات كرواسون دو باري بالزوق. قلت له لعيونك بدي اعمل لك دعايه على الاذاعه. قال لي لانه بتعمل كثير دعايات عملنا شيء مره للكرواسون دو باري.
0: يا حبيبي لك شو طيب.
1: قلت له انا كرواسون دو باري عندنا بميروبا. فجاوبتني الام حد بيتنا في كرواسون دو باري. قالت لي الفرع الاساسي بالزوق.
0: فاذا
1: بدكم اعلانكم شو بتقول غني بدك اعلانك
0: يضرب
1: ايه.
0: حطوا باغاني اغاني
1: خصوصا بالفتره الصباحيه على اغاني مكسرين الدنيا بكل تواضع من وراء المعلنين يلي معنا من وراء النتائج يلي بيلمسوها. يعني حتى ميراي صدقيني حتى ما سمي يكون هيك عم اجرح حدا يعني كتار بيقولوا لي شربول بنحط معكم الاعلان بتكسر الدنيا بالشغل بس تبطلوا جمعتين ثلاثه تعملوا الاعلان بيرجع مثلا بخف الشغل. هلا يعني ما بعرف شو بدي اعمل لانه الناس هالقد بتسمع منا وعندها ثقه عمياء فينا.
0: أكيد.
1: يعني بس تكون عم تقولي له مثلا روح على المطعم الفلاني انا رحت لهونيك انت مجربتي حتى اشتروا اي شغله كلهم بيطبوا عليهم لانه ميراي قالت لنا لانه شربل قالنا. يعني للاسف يعني بدي اقول لهم انتم ضلكم شجعوا كل يلي بيعملوا اعلانات معنا مش بس وقت الاعلان يعني ضلوا على طول روحوا لعندهم.
0: اكيد مش بس يوقف الاعلان بطلوا تروحوا بس اللي بيروح بيعلى.
1: ميراي انا ليش حكيت عن هذا الموضوع اكيد احتراما للمعلنين. هلا بخبرك عن حادثه يعني صارت معي من كم يوم بهذا الموضوع. وحتى ميراي كل المعلنين بيعرفوا انه بس شفتك كيف لطش صوتي
0: انت تعبان يا زلمه
1: بيضرب دغري
0: يا زلمه.
1: عزمتك تقعدي محلي شي مره عم بفوت الهواء مسقع بالزعيمه وحيط الله انا عم بحكي فبيجي مثل القرد ما بين شي بس صير هون بنلطش. فالمهم يعني ميراي حتى انا لانه بنعطي الرقم المخصص للمستمعين برات الهواء يلي هو 03-777-9699 صدقيني كتار بيحكوني يطلبوا رقم معلن يمكن من سنة أو من سنتين مارق معنا
0: مارق.
1: أنا ما بحطه بتليفوناتي يعني بحط الرقم بوقت فترة الإعلان إذا حدا طلبه صدقيني برد عليهم بقول لهم مثلا بهذا الوقت بصير بالبيت بعتولي واتساب لحتى أرجع بعدكم رقم. يعني مش إنه إذا مرقت فترة الإعلان خلاص يعني
0: لا أكيد
1: من حياتنا.
0: أنا على الهوا بيبعتولي بدهم رقم معلنين سابقين معنا يعني
1: نعم
0: وبنعطيهم اياهم اكيد.
1: ميراي بدي اقول شغله انه يعني عم تابع كل يلي بهيك بيهتموا بالاحوال الجويه وكل هالمتخصصين بهالمجال عم ببشرونا انه الشتويه
0: قاسيه.
1: حتى كنت عم شوف انطوني توما حاطط لانه دائما بيبعث لي يعني كل شيء بنزل على السوشيال ميديا عنده بيبعث لي اياه اولا عم بيقول انه بنهايه ايلول يعني اخر يومين من ايلول اول يومين من تشرين جايينا منخفض مرتب.
0: شو عم تحكي؟
1: مرتب ورح تترحموا على اللي مرقوا قال بهالصيفيه. يعني انا ما رح انسى يا انطوني 29 اب شو صار سيول صار.
0: ايه والله
1: ولا انسى هاليومين شو صار فينا نهار الجمعة الماضي. فما بعرف ميراي كيف بدنا نواجه الشتوية قاسية
0: يا حرام،
1: والمزوط بأقل من 7 أشهر
0: يا ويلي.
1: نسبة الزيادة رح توصل للضعف بسبعة أشهر، المزوط دوبل سعره بلبنان. أنا بفهم أنه دايما المسؤولين بهالبلد بيتحججوا أنه عالميا في عندهم مسؤولين مسؤولين عن الشعب
0: مزبوط.
1: مش بيتأثروا بكل شيء بيصير برا بيجوا بيخلفوا عنا، ف على القليل مأمنين لهم امور حياتيه، مسهلين لهم امورهم. مش بيقبض الواحد معاشه 600-700 دولار بده يعبي ب $500 بالشهر مزوت لحتى يتدفى
0: يعني
1: بالشتويه.
0: ما معقوله والله ما معقوله.
1: ميري بدي اقطع انا هيك شوي بالارقام. نحن اليوم تنكه المزوت سعرها 2,768,000 ليرة، 2,768,000 ليرة، يعني قسميها بتطلع ب $31، قسمت على 89,000 بتطلع $31.1، يعني أكثر من $31 تنكة المازوت. بتعرف إذا أنت بتشتي عنا بميروبة، أنا كنت عبي وانزل على الشتوية أنا ومدينة، بس تحب نقعد تشارين فوق.
0: ايه.
1: السنة مدركبين من أول تشرين
0: بنزين،
1: فلأنه عندك بنزين وعندك مازوت وما حدا سألين عنك. $31.1 سعر التنكي. أنا بدي لك عائلة ما بتولع كتير، بتروح على شغلة الصبح بتجي، بدها مينيموم 4 تنكات بالأسبوع مينيموم. هيدي ما بتكون دفت مثل ما لازم.
0: أوكي.
1: يعني بأربع أسابيع بالشهر بدك ميراي 16 تنكي. هلا بقول لك قدي عندك بدها تدفع. بتعرف قدي بيطلع على العائلة بالشهر؟ تبي يعني إحنا عم نحكي ميراي بأقل شيء يعني عم تحكي بدك بالشهر هيدي العيلة اللي ما بتدور الدفاية كل نهار.
0: ايه.
1: عم نحكي شوفاج دفاية $495 بدك هلأ بالشهر، هيدي بعد ما اجت الزيادة اللي بشرينا فيها هالأسبوع والأسبوع اللي جاي. يعني عندك 495 يعني $500 بالشهر. قدي بدي يكون معاشك ميراي لتدفع حق مزوت لتدفع $500؟ ما عندك أكل، ما عندك بنزين، ما عندك فاتورة موتور، ما عندك 3 فواتير للماي، مي لتشربي ومي لتقضي ومي
0: العالم.
1: ما بعرف
0: وجايين شتوية قوية.
1: بدك تسألي
0: تعرف
1: انه ببداية السنة ميراي كان سعر تنكة المزوت 13.95 دولار. قلك يا مدينة تنعبي مزوت قتلها بدنا نسافر.
0: يعني قدي بتكون انتو مزون شو بتعبوا؟ 1,000 لتر.
1: انا بعبي 1,000 لتر وبنزل 1,000 لتر، بنطلع ويك اندات عميروبا بطيروا سالية. سنة الماضي لانه قعدنا تشارين شهرين يعني شي مرتين بس، كيف ارجع عبي ب $400 $250
0: يعني ال 1,000 لتر قدي حقهم هلا؟
1: 1,000 لتر يعني عم نحكي
0: هيئتك ما عبيت بعد.
1: لا ما عبيت لانه مش حنشتي فوق ويمكن ويكندات ما نطلع.
0: يا ويلي.
1: عم تحكي انه اذا عم نحكي التانكي ب $31 ضربيها ال 1000 لتر كم تانكي بتطلع؟
0: الله يسعد الناس اللي بالجبال.
1: يعني في اقول لك انه دوبل الدوبل دوبل سعر المازوت.
0: حلو كتير.
1: هيدي انتبه مش بسنه كامله، يعني هلا اكثر تدفعي يعني عن ال $1,000 كنا ندفع، نحن بسبعة اشهر دوبل سعر المازوت.
0: دوبل
1: سعر
0: دوبل.
1: الله يعينهم.
0: كتير الله يعين الناس.
1: يعني ميراي بحسب يعني إذا بدك بحسب دكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات بلبنان عم بيقلنا أنه نسبة الزيادة على المزوت بلغت 121%. هيدي انتبه مش 100%، أنا عم قلك 100% خلال 7 أشهر. بس إذا بدك ترجع لأول السنة من أول كانون الثاني 121% دوبل سعر تنكة المزوت. ما بعرف الله يسلمك.
0: بيقولوا لك هيدا النفط عم يغلى بالعالم.
1: بدي انتقل لموضوع اهم من هيدا اللي حكينا عنه.
0: شو هو
1: اليوم؟ حلقه الهموم، بس نحن عم نحكي بلسان الناس.
0: اي طيب
1: صراحه لانه الناس بتحملنا. ميراي انا بميروبا بقلب المهرجان يقولوا لي ما تسكت على المدارس.
0: طيب هم الناس اكيد، يعني الناس شو بدها تفكر؟
1: صحيح. بتعرفي انه ميراي كل المدارس او اذا بدك ما بدي اقول كل، انا ولا مره بعمم بس بدون انتباه قلت كل المدارس، لانه في مدارس بتحترم الانسان وعندها بعد في شفقه وعندها رحمه. أغلبية المدارس فرضت زيادة على الأقساط بسيناريو كل سنة منشوفه.
0: مثل
1: هذا السيناريو كل سنة بيتكرر من دون أي تدخل من وزارة التربية، وأنا مسؤول عن كلامي. حتى معالي الوزيرة علقنا كثير عليك يا أمال دكتورة ريما كرامة، ولا أي تدخل بموضوع الأقساط من وزارة التربية ولا حتى من مجلس النواب. لا أنا بقول مجلس النواب مش سلطة مباشرة، بس مجلس النواب مثل ما شفناه بالمسرحية الكوميدية بس بذيئة، يعني ما كان لازم ينقلوها التلفزيونات، كان فيها
0: جمعة الماضي
1: ايه كان فيها عبارات سوئية يعني ايه. يعني بتنقال هاد أنا وياك قديم بمحل أصحاب عم نشرب كاس إنه منقوله، بس مش بجلسة مجلس النواب. مجلس النواب بيراي هو دوره يراقب ويحاسب، يعني هو مش عم يلعب دوره، مفروض يبعث ورا وزير التربية ويسألها ليش عم بيصير هيك بالأقساط، ما حدا عم يعمل، ليش ما عم بتقومي بدورك، مجلس نواب بغيبوبة ما بفهم يا راي كيف وزارة التربية بتسمح بفرض زيادات على أقساط من دون إذا بدك ما ينعمل يعني قبل إذا بدك دراسة الموازنة المدرسية. أنا بدي خبرك كيف بتصير العملية، كيف القانون بيقول
0: أوكي.
1: بينعمل دراسة للموازنة المدرسية من قبل لجان الأهل، هيدي الدراسة بتصير بالفصل الأول من السنة، يعني هلأ بس تبلش المدارس المدرسة بتقدم الميزانية الموازنة اللي عملتها، يعني شو عندها مصاريف تشغيلية للمدرسة، شو عندها رواتب للأساتذة والمعلمات، شو عندها رواتب للموظفين بالمدرسة عندها، وتتقدم الموازنة بقدموها يعني لجان الأهل بيستلموا الموازنة بيدرسوها بيحولوها للجنة المالية اللي موجودة عندهم، أو إذا بدك مضبوط التعبير الهيئة المالية، وعند الموافقة على الموازنة ساعتها إذا تم الموافقة على هذه الموازنة بقسموا يعني كلفت الموازنة مليون دولار، بالمدرسة فيها 400 تلميذ، بقسموا المليون دولار على 400 تلميذ، يعني ساعتها بيتحدد قد ايه بده يكون قصة كل تلميذ. هيدا عم بحكي أنا أكيد شهر لأنه أنا بشك إنه يكون عم يتطبق. فإذا الموازنة ساعتها بعد الموافقة بتتقسم على عدد التلاميذ، وهيك فإذا بيتحدد قيمة القصة. ممنوع ميراي على أي مدرسة إنه تحدد قيمة الزيادة مثل ما هلا عم بيصير زيادة على القصة قبل ما يبلش العام الدراسي، ممنوع. يعني بده ينطروا لتبلش أول فصل أول ثلاثة أشهر وساعتها بتتحدد. بيقولوا لا لا لا هل تنعم الوزن، نحن بيجوا تيسجلوا ليكوا في زودة 500 دولار في زودة 700 دولار. طب ما حدا عم بيراقب، ما حدا عم بيحاسب. بحال ميراي اسمعي، بحال اعترضت لجنة الأهل على الموازنة وما قبلت توقع عليها، تنبعت إلى مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية. أنا عند صديقنا اللي بيسمعنا كل يوم أستاذ عماد الأشقر، تحية كبيرة له، لحتى يتم التدقيق بالموازنة. هي إذا لجنة الأهل رفضوها بيرجع بيتحدد القسط، في حال يعني ما صار في موافقة من لجنة الأهل وتحولت على الوزارة، بيتحدد القسط بحسب القانون 515، كلنا تبعناه القانون 515 وتحديدا المادة 13. بحال ما استجابت المدرسة للتوصية اللي طلعت من مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية، بيتم تحويل القضية للمجلس التحكيم التربوي، يعني القضاء التربوي. إذا بدك القضاء التربوي مش موجود كان بلبنان، متبخر من 15 سنة مش موجود، بس هلأ نشكر الله هلأ من كم يوم رجع أنشأوا القضاء التربوي، فإن شاء الله يلعب دوره هلأ.
0: إن شاء الله اوكي.
1: نشوف شو عندنا بعد.
0: شو بعد فيه؟
1: ايه بس بدي ارجع لارض الواقع حتى ما نكون عم نحكي مثل قلت لك بالهواء. ميراي زيادات السنه على الاقساط، وانا تواصلت مع كذا مدرسه، مش مدارس لانه هن ما بخبرونا، يعني الاهل اذا بدك، الاقساط زيادات السنه على الاقساط تتراوح تراقصهم على 3 اقساط.
0: اوكي.
1: المدارس اللي مسميها صغيره الاقساط عندهم يعني بتتراوح بين 1700 دولار و 3000 دولار على الولد. هاي المدارس الصغيرة صغيرة. المدارس المتوسطة مينيموم القسط عندهم 3000 دولار وبيوصل ماكسيموم ل 5000 دولار. أنا رح أنزل للمينيموم، تصور أنت عندك 3000 دولار بالسنة، عندك ولدين ثلاثة قسمين، عندك ثلاثة أولاد 9000 دولار قسمين على عدد الأشهر، يعني بدك تدينة فوق معاشك لتقدر تدفعي أقساط المدارس. أما المدارس يعني بعتذر من التعبير يلي مستواها كتير كتير كتير كتير عالي، فالقصة بيتخطى فيها 8,000 دولار. 8,000 دولار هيدي مراح حكينا عن الأقساط، ما حكينا عن الأوتوكارات مع زيادة البنزين، يعني بدل النقل كتير ارتفع السنة.
0: هلأ زيد البنزين 24 ألف.
1: نحن تنكة البنزين مراي من أول سنة لهلأ صارت زيادة 68%. 68%.
0: نعم.
1: يعني ما بعرف يعني هيدا غير التنيو قد ايه بكلف التنيو بالمدرسة. وبتعرف انه في مدارس بتتعاقد مع ماركات محلية معروفة. معروفة. بتعرفي في حدا، في ام عم بتقول انه احدى المدارس ما سمي على الهواء الهوديز هيدي لل 65 دولار. 65 دولار اخذوا منه بالمدرسة عليها.
0: حلو، الله يساعدنا. مهم. اوكي، في شيء بعد تحب تقلنا يا شباب؟
1: والله يا ميراي شو بدي خبرك بعد هالاخبار البشعين.
0: اي والله
1: انا خليت ما قلتها، بدي اقول انه مثل ما قلتي تنكه البنزين ارتفع سعرها 24,000 ليرة. مقبولة.
0: ايه،
1: بس
0: تنكة
1: المازوت ارتفع سعرها 55,000 ليرة.
0: كيف؟
1: وجرة الغاز 28,000. يعني تنكة المازوت صارت بمليونين و823,000. بعد بدنا تشد همتها، بدنا 11,000 ليرة. بتصير قد البنزين.
0: نعم.
1: بتصير قد البنزين 11,000 ليرة بعد تنكة المازوت، بتصير هي والبنزين على قد البنزين. هلأ بمليونين و834,000، المزود 1,823,000. بدنا 11,000.
0: بدنا شدوا همتكم. اوكي شربول، ثانك يو. نحن منكفي من قلب بيروت.
2: نهرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت.

0: فنجان قهوة بس مش حيالله فنجان قهوة. هلا جبت أنا فنجان قهوة. بتقلي ملين أي ساعة ما بتجيب فنجان قهوة يعني خلص والله فهمنا. كافيه دو برازيل لا لا لا كتير قهوة مش معقول. بدكن ما بدكن تروحوا على البرازيل اشربوا كافيه دو برازيل كتير طيبة نكتها مش معقول هيك مزاج بيروق على الآخر معها. إذا ما لقيتوها فيكن تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 76-777-361 هني بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لإلكن. كافيه دو برازيل أطيباً.
1: Wow, wow, wow, wow.

0: أكيد مستمعينا دايما. أنا هلأ أنا وجاي كانت عم تشتي شوي هيئته اليوم تأس مش ضابط لا بحر ولا حتى جبل لأنه بارد بالجبل. بس تعرفوا شو فكرت أنا وجاي على الطريق شو بس تسوق لوحدك وتكون على الطريق شو بتفكر بأشياء شو بيخطر عبالك أشياء مش وقتها تكون عم بتشتي ومشمسة بيقولوا اليوم بيتجوزوا الصراصير بيقولوا هيك ما انتم ما بيقولوا لكم هيك اهلكم كانوا من زمان صدقها يعني ما كنا نسأل إنه طب مين العريس وين العرس مين جاي شو الهبسين
1: يا حبيبي أوصف فرحتي بيك إزاي
0: بس هيدي مش بس هالخرافة إذا بدكن مش بس بلبنان بس أنا بدي أعرف إنه ليه اخترعوها ليه قالوها إنه بس تكون شتة وشمس يعني الصراصير بيتجوزوا ولا حدا تاني مش الصراصير هاي جوسي كيفك اليوم شو أخبارك تمام اشتقنالك

0: بعدي
1: مدام ميراي انا ايه؟ بعرف بيقولوا بس يكون شتي وشمس عم بيتجوز جاردون والفاره.
0: جاردون والفاره
2: مدام ميراي. صباح صباح مستمعين، صباح شارب ومدينه، صباح عيد الاغاني اغاني يا رب. بس الصار اصير لحرادين بس شمس دين بيقولوا جام يتجوزوا لحرادين.
0: لحرادين حلوة هاي لحرادين.

لحتى نشوف شو أغرب شي بتحكوا معه بالبيت. مش شخص بتحكوا مع شي، يعني كيف بدي أقلكم، مثلا في ناس بتحكي مع السيارة مثلا، أول ما تطلع بتقول يا رب إن شاء الله تدور اليوم، شو بكي يلا دوري يلا مشينا خدينا هالشغل. في ناس بتحكي مع القهوة اليوم بليز خليكون هيك يلا صح صحيني لشوف. في ناس بتحكي مع التلفزيون كأنه سامعهم يعني. هلا في ناس عندها علاقة خاصة مع البراد، يعني بتفتح الباب بتطلع فيه بتسكره بعد دقيقتين ترجع بتفتحه كأنه نزل شيء أكل جديد من السماء وبتصير تحكي معه يعني. هلا في دراسات بعلم النفس بتقول إنه كتير ناس بيحكوا مع الأشياء حواليهم، مش لأنهم مجانين أبدا، بالعكس لأنه الدماغ البشري بحب يعطي شخصية للأشياء اللي بيتعامل معها كل يوم.

0: قالي لنا معدومة. قالت لي أنا بحكي مع الكهرباء بقول لها شو قصتك هلا؟ وقتك تقطعي هلا؟ مرتي بتحكي مع بنتها؟ أكيد بدها تحكي مع بنتها. مع مين بدها تحكي؟ مع الغسالة يعني؟ إنه أكيد مع بنتها. مظبوط اللي قلت لي إيه ولا شيء؟ قال معدومة، قال بس يفور العنار شي اللي حطته على النار تقلو روق روق. سينتا أوكي أكيد. شوف هلأ أنا مع أغاني كلبتها لميلينا شو مهضومة مسميتها أغاني أكيد بك تحكي معهم. مين بيحكي مع أكليتو؟ زهرة. هاي ميرو بحكي مع أكليتي بتشهو. شو طيبين أنتو. علم بحكي سيارتي اسمها سيسي هيرن. والله أنا ما ولا بحياتي سميت سيارتي. ليه دخلي ليه؟
1: بونجور ست ميرا، يعطيك العافية. أنا صراحة بيك تضحكي بس اوعى الصبح أكثر شيء بحكي مع الحرام بيجي عم شيله عني بيصير يعلق بإجري وكذا ولخي خلصني بدي قوم بدي روح على شغلة. يلا نهار مبارك للجميع وما الشرق اللي يحمي الجميع.
0: مسيو يحميك يا أرجو مهضوم. ايه ياما أنا بوقف قدام البراد، ايه بفتح البراد، ايه شو بدنا ناكل هلا؟ شو رأيك؟ شو بتقول؟ شو مثل كنت فوت على سوبر ماركت بدي اشتري جبنة ولبنة وهيك اشياء، وقف قدام البراد يكون الشاب اللي بيشتغل اللي بيعطيك جبنة ولبنة مهضوم لدرجة مش طبيعية. سبحان الله، هي نعمة من عند الله. هلو انا شو اقولك بعد عندي لبنة ما بعرف يطلع فيه اللي أعطيني المفتاح تطلع شوف شيكلك لشوف إذا في مدام شو بعرفني أنا. كتير عنا إياها كتير. كنت لما بنام شكله مش موضوع بسيط. ولا مع حالي ومع أرجيلتي كمان. كل ده بيحصل
2: أوان. هاي رشتنا بعد زمان. نحن عنا بيقولوا تيس عم يتجوز، يمكن لأنه تيس متنح تيس. فوقت تتجوز لها الشمس بس طلعت عم تشبتي. الله عيني للبقرة اللي بدها تاخده. يلا يسعد أوقاتك يا رب معك سمر.

0: يلا ريتا
1: بونجوريك ست ميرا. انا بضلني عم حاكي عقلاتي قد ما بضلني اركض وبضلني معصبه وبضلني مزروكه وبضلني مقفطه ضل احكي عقلاتي يا الله وكيف هيك يي عمل
0: ليه عملت هيك وليه عملت هيك بحكي مع حالي هيدي مع حالي يمكن

0: شيء مرت عمي بصير تحكي مع حالها، بصير بتحكي بتطلع هيك فوق بالسماء هيك بالأوضة بصير بتحكي يا مرت عمي مع مين عم تحكي، بتقول لي شو بدك مع مين عم بحكي، هني قالوا لي بصير هي تقول هي قالوا لي وأنا بتضحك يا عمي شو أعمل.
1: يا الله مهضومة حميتك بس يا جورج، كتير مهضومة الله يخلي لك إياها.

لك رانيا عندك 5 بسينات الله يخلي لك اياهم يربوا بعزك. شو اساميهم يا رانيا؟ هيدا نشوف نحكينا شوي شو اساميهم بسيناتك.

تانيا لازم تجيبي من عند متانس تريدينج، عنده مجموعة بتجنن لكل الباتس، يعني كلاب وبسينات، مستلزمات كل شيء، يعني بدك تخوتي بدك تعملي لهم جاردروب بعقد. يلا روحي رانيا على متانس تريدينج واشتري اللي بدك للبسينات اللي عندك. يلا هيدا نشوف، خلينا نشوف شو مسميه بوبول بلانشيو، يعني بلانش اوكي بدها تكون بيضة، نوار سيت لانها نوار، سيسي أليكس ميمي قال بتجيب من عندهم، برافو بتجيب من عند متانس تريدينج، برافو.

هيك يا ميلينا عم بحكي مع حالي. شو الميلينا هاي؟ شو الميلينا؟ معينا بس مفل منضل معكم أكيد ما بنترككم، لأن في رقم تليفون حاطينه لكل المستمعين، يعني بأي وقت خلال النهار بدكم يينا اشتقتولنا مثلا فيكم تحكونا على هيدا الرقم 03-777-9969. يعني إذا عندكم أي ملاحظة أي شكوى أي طلب، بدكم رقم معلن أو بدكم تنضموا لإلنا ببرنامجنا الصباحي 03-777-9969.

0: اليوم ممكن يكون كتير يوم مهم ل ستارشيب. شركة سبيس اكس كانت محددة 22 ايلول اليوم كموعد محتمل لاختبار جديد لصاروخ ستارشيب. هلأ لهدف هالمرة انه يوصلوا للمدار وينشروا اقمار ستار لينك جديدة، يعني بيكون شيء مش طبيعي، عرفتوا، ببرنامج الصواريخ. يعني نحن بعدنا عم نفتش على كهرباء 24/24 وهن عم بفتشوا كيف يوصلوا على المدار. يلا احلى شيء نروح عند فلافل ابو اندري ناكل ساندويش فلافل. كل الوقت انا ورايحة على الطريق بصير فكر يلا هلا انا وبدي امرق من قدام المحل لان بكفر حبيب اول طلعه غزير، بفكر انه انا ورايحه ناري بتناول انا وبالسياره، يلا اعطينا ساندويش فلافل. بيعطوني مع الفلافل حمص، فول، بيعطوني هيدي شو اسمها بحطولها حمص ولبن وخبز فتي. يا عمي بدي اكل بس ساندويش فلافل، بيقولوا لي لا ما بيمشي الحال مع فلافل ابو عندري، هيك بديك تاكلي. فتحوا من الساعة 7 وبيضلوا للساعة 12 بالليل. اكيد فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن او من خلال الويب سايت الخاص فيهم بخمس فروع على فلافل ابو عندري.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر أحجزة.com أو

سمعينا بعد عنا شوية وقت، خلينا نقضيهم برواق وبمحبة بأمل وبتفاؤل. بدي أعرفكن على جاردوري غير شكل موجودة بزوق مصباح اسمها كريستال. من عينك على الموقع كتير سهل بتوصلوا له، هني موجودين بوجه جامعة الانديو، أصحاب عندهم خبرة 11 سنة بمجال الحضارة ورعاية الأطفال. شو ما صار عليك أنا كل يوم بيفتحوا الجاردوري، جاردوري كريستال من الساعة 7 الصبح للستة المساء. هلا أكيد إذا أنتم بدكم الأهل تختاروا الوقت ساعات الدوام فيكن تختاروا اللي بيناسبكن. من أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال تأمين بيئة آمنة ومريحة للأطفال مع وجود انفيرميير ديبلومي عطول مسؤولة عن متابعة الأطفال. كمان عندهم فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. أنا حدك موجود. البرنامج اللي بيتبعوه هو بيداغوجي مونتيسوري، كل احتياجات الأطفال بيأمنوها خلال النهار من الترويقة للغداء، كل شيء بيحتاجه الطفل أكيد، حتى المنيو بيبعتوه للأهل من أول الشهر تيكونوا عارفين مسبقا شو رح يتقدم للأطفال كل يوم.

ديستال بيعتمدوا برامج مهمة خصوصا بيعتمدوا على الأنشطة يلي بتساعد الطفل على النمو والتطور. أكيد بيحرصوا أنه تكون هالأنشطة متنوعة ومناسبة لعمر الطفل وقدراته بهدف تطوير شخصيته ومهاراته الفكرية والجسدية. جاردوري كريستال بيزق مصباح ما تعطلوا هم ولادكم 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالولاد بكل تفصيل بخص الطفل. طبعا مستمعينا هل جاردوري موجودة بيزق مصباح بوجه جامعة سيدة الوايزة. رح أعطيكم رقمون تتسجلوا أطفالكم 79-312-760. ما تنسوا عندهم كمان افتر سكول لكل الاهل يلي دوامهم بالعمل طويل. 79-312-760 جاردوري كريستال.

0: خلينا أخبركم اليوم 22 أيلول شو في يوم عالمي. اليوم العالمي لوحيد القرن.
1: مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي.
0: وحيد القرن عاملين له يوم عالمي، حيوان اسمه لحاله بيعمل مشكلة، يعني ليه وحيد بالأساس؟ إنه ما عنده أصحاب، ما عنده أولاد، ما عنده عيلة، شو ما بعرف، قررنا نسميه وحيد. أول شيء لازم تعرفوا إنه وحيد القرن مش هيدا الحيوان البطيء اللي منشوفه بالكارتونز عم يمشي على مهله كأنه رايح يشتري جريدة. إذا قرر يركض وراكم خلاص ما بقى في داعي تسمعوا هالفقره.

0: عنده وقت يسمعكم بيكون أكلكم يعني بهالوقت بيكون أكلكم
1: ونغبت بجنب ضيع حالي تلاقي
0: بس أشهر في أشهر شيء في القرنه يعني مش هيك وحيد القرنه هون المصيبة إنه في ناس من زمان بيصدقوا إنه إله فوائد علاجية مع إنه كله كيراتين مثل الضفيرنا نحنا يعني إنه بيقتلوا بيفتكروا إنه القرن تبعه شيء مهم يعني لا منه مهم أبدا بس ما بعرف ليه يعني هيدا الحيوان منه موجود تنقتله بهالطريقة الوحشية وكرمال نضحك عليه هيدا حرام من الحيوانات المهددة لأنه بيتصيدوه أكيد غير قانوني وبيتاجروا بقرنه

شرق أوبتيك عامل اليوم مع دخول تلاميذ المدارس عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل، بتدفعوا بس حق الإزاز والكادر ببلاش. ايه؟ اختاروا الكادر ببلاش وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. أشقر أوبتيك اليوم مع دخول التلاميذ على المدارس حب أنه يقف حد الناس اللي عنده ضعف نظر من الولاد، بياخد الكادر ببلاش وبيدفع بس حق الإزاز. أشقر أوبتيك موجودين بيزو مكايل سانتر بريزيدانس، رقم 76-660-330. أشقر أوبتيك 76-660-330.

عندنا كمان اليوم العالمي بلا سيارات. بلا سيارات. أنا معكم يا جماعة، والله معكم. هيدا العالم، الأمم المتحدة اللي بتعمل أيام عالمية، المسؤولين عن الأيام العالمية. عندي سؤال صغير لكم، نحن بلبنان كيف بدنا نطبقها هاي مثلا؟ هلا أنتم بتقولوا إنه يوم عالمي من دون سيارات، يعني الناس بتروح بتمشي، بتروح بسكليت، بتروح بالنقل العام، بالباص، بالمترو، هيك يعني، ما هيك؟ أكيد يعني. يعني أنا بكرة بدي روح على الشغل، ما بياخد السيارة، أوكي شو بعمل؟ بمشي يعني من كفرح باب لا شو بعمل؟ تاكسي، تاكسي مش سيارة، بلا سيارة ما فيك تاخد. باص حلو كتير، وين هيدا الباص؟ أمتين بيجي؟ وين بيوقف؟ شو بعرفني؟ بوصل قبل ما يخلص نهاري؟

يا ويلي إذا وقفوا السيارات اللبنانية، يا ويلي إيه إحنا بنفوت مين بده يمشي؟ يا حرام إحنا إذا بدنا نفوت على السوبر ماركت يعني بنضل واقفين برا تنلاقي حدا قدام باب السوبر ماركت فل تنصف محله. إذا الفرماشية حد بيتك ما بتطلع ماشي، بتروح بالسيارة.

يلا انا بلشت ضبضب قال يلا حمزة، قال يلا تدور على حمار وانزل على بيروت. هول بيعملون، هول بيعملون للعالم، نحن مش من العالم. حتى شو بيقولوا العالم الثالث، لا نحن العاشر.

0: سؤال مالينا شفتوا انه كل شيء خصوصا بالاعلام ما بيمشي الواحد لوحده، انه المذيع لوحده شو ما عطى وشو ما عمل ما بيقدر يوصل الفكره مزبوط الا اذا كان حواليه في فريق مهم عنده خبره مثل البروديوسر مثل المخرج، كتير اساسيين ومهمين هول لانه بيسندوك تطلع اكثر واقوى. يعني شو بدي احلى من هيك بروديوسر انا شربل، واحلى من هيك مخرجي ملينا. الله يخلي لي اياكم وتضلوا يا رب بصحتكم. ويلا بدنا نفل ملينا، شو رايك؟ منفل منروح منجي شو منعمل؟ ضبضبت انا ضبضبتي انت؟ ضبضبت المفتاح بايدي ها؟ ثبت لكم انه المفتاح بايدي ها؟ شفتوا؟ تحياتي لكل المستمعين، انبسطت كثير فيكم وكل يوم بنبسط فيكم، مش اليوم بس يعني. هيدا وقت حلو انا بقضيه يعني ثيرابي لإلي وبتصور لإلكم. ان شاء الله اليوم هيك رسمت لكم ضحكه صغيره على وشكم، شلت لكم هم صغير مع انه الهموم كتار بدهم جرافه يعني. يلا ونشوفكم بكره، ان شاء الله نشوفكم بصحه منيحه وتضلوا بخير. باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك كالدورة ألف الدنيا والنورة؟
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند.
3: صرت زمن ما خجلتش من وحدك. الله
2: قمرين
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: هو انتو
0: بلشوا الويك اند باجواء حلوه على

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإلي متري
3: حط القدير تميزع.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
5: يا راتي اليوم الحلو ده.
4: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
0: كان دايما غير مع أغاني أغاني.
6: نزلت على
0: عيلة. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
7: لايك ما تفكر الدنيا بقى ورا
8: عنجد.

0: عجبكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الاتحاد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية

0: بدكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

tickets now. أجواء الويك إند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك إند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

لما الحين بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك، لو انه تسامح لما تعشق

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كلمة غني
3: جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا
4: كي
2: ما بعد شوي.
4: صارت ستة بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
5: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
6: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
7: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
4: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
8: يا الله يا شربل لوين رديتنا عن جد أحلى أيام.
9: إحنا شو بتحب شربول إحنا معك للموت.
4: أسد واحد على تيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
10: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
4: يا الله
11: مسكر السير.
4: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
12: لحسين قدام في هيدي الزهرة طبعا أنه أولاد عم بيسوقوا موتويات.
4: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
3: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: وصلت من ما خشيتش من وحدة الله
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: وبرني موديلكن وألوانكن.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one

عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.

نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
1: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: كليو هو الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
4: يا راتي اليوم الحلو ده.
3: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
5: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
6: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
5: تفضل.
7: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
8: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
5: يقبضني مضيئة.
8: والعاني والعاني.
5: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: بدكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقد.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح، على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

0: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

tickets now. اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفل الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: لما الحين بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني. صارت ستة.

0: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل.
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
3: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيبي.
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
4: بس تلك شوية

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

بس هيك على فوتة البرنامج أولا لا يا دي جي دي دروب. ما بدناش عذاب، بدناش عذاب. مساء الخير لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يقبر ناموا ديلكم وألوانكم. حلقة جديدة من والعانة بلشت هلأ بكل حماس وطاقة إيجابية.

0: نوال مش الحال. أغلى الغوالي كيفكن اليوم؟ كيف كان نهاركن؟ يعني صرتوا تعرفوا إنه كيف ما كان نهاركن، تعبتوا، عصبتوا، زعلتوا، أو حتى كان نهاركن من أحلى ما يكون، أنا هون كرمال ننسى تعب النهار كله، نتضحك ونتسلى سوا لمدة ساعة ونص من الوقت. كن حبيبات قلبي، اشتقت لكم من امبارح لليوم. حلقتنا اليوم رح تكون كمان ولعانة مثل العادة، مش بمواضيعي انما بخباركن، بفويساتكن، بمحبتكن، بشو عملتوا، شو معصبكن، شو باصتكن. لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم اكيد على 01322000، وكمان عبر الواتساب على 71989989.
1: لا بدنا نروح.
0: ايه والله رايقين اليوم، طايرين.

0: فا فا مش جاية على بالي لا جاي عبالي لكن لشو جاي ساعة ونص بدي أحكي وبدي جق وبدي لق وبدنا ما نترك حدا من شرنا اليوم بدي أقلكن كمان تحية كبيرة لكل اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني وبدي جدد وعايد حبيبة قلبي كارول مارون وإلا كل عائلة أغاني أغاني بتعيدك وبتقلك كل عيد وأنت وردة هالمحطة. رح بلش مع واتسابيتكن عبدالله الكوراني شكرا لك يا عبدالله على محبتك وعلى مساجاتك اللي بتطير العقل. غد غودة
1: والعيني والعيني معك يا رونا والعيني بهالغلا والعيني بهالبنزين ما في شيء ضابط إلا أغاني إلا
0: أبداً
1: حكي معكم منحبكم قد الدنيا كلها يا رحنا على السمع يا رولا ومنحبكم والعيني والعيني معك حبيبة قلبي أنت
0: حياتي يا غدغودة يا حبيبة قلبي غلا وكوى مش بس غلا لا لا لا لا لا شيء مش طبيعي نو نو باردون باردون شو هيدا الشيء اللي عم بيصير بلبنان جايز مش معقول يعني اغلى مره كان فيها لبنان وكانوا يقولوا ما بيتقرش الدولار عنا بلبنان ايه هلا مش تربل مش كوادراب مش ما بعرف شو بدي اقول الي
2: بونسوار ولا بونسوار مستمعينك كيفك اليوم إن شاء الله نهارك يكون هادي وحلو يا رب
0: والله هلأ صرت منيحة
2: رولا الطرقات كلها فاضية يا رولا أنا شوفير تاكسي بعد الظهر الطرقات كلها فاضية
0: عن جد عن جد يعني اللي ما ملاحظ قديش الطرقات فاضية بسبب غلاء تنكة البنزين مش معقول بعدين ما بعرف إذا حدا ملاحظها مثلي يا زلمة منعبي هالسيارة بنزين بعد منمشي مشوار اثنين ما منلاقي الا يعني نزلت الهيدي عم يعني بيعبوه مي ما فهمت ما بيقدي عم تطرقونا بالتنكة كمان عم تعبونا اياها نصها مش معقول عم بيخلصوا بثواني صح ولا لا نوال ما بعرف اذا حدا مثلي هيك عم بيحس انه كل يومين ثلاث ايام بدي فور السيارة انجأ عم تقديني منسمع جهاد
3: هاي رولا حبيبة قلبي شأناني كتير كتير
0: وأنا كمان
3: بيرجع الشغل مثل ما كان قبل بنرجع كل يوم نسمعك عم في البكير من الشغل يوم هيك صدفة عندي
0: إن شاء الله يا رب
3: زيارة عائلية مشان هيك عم بسمعك وبحبك كتير وعبال مية لكل أعياد الميلاد اللي عملتيهم
0: تحياتي وأنا كمان يا جهاد وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب من قلب قلبي عم قولها انه عن جد نرجع مثل قبل يرجع الشغل مثل قبل الاقتصاد مثل قبل يعني عن جد بعتقد انه نحن كشعب لبناني مش انه يعني ما بعرف شو بدي اقول في شيء مش طبيعي جبابرة لازم ما يسمون اللبنانية لازم يسمون الجبابرة شو هيدا الشيء ولو
4: بونجور لا بونجور كيف اليوم ان شاء الله منيحه ولك اشتقنا لك والله احلى شيء عم بيصير انه عم نصير بالشتويه وعم ببورد هالطقس وخلصنا من الدبق
0: عرايتك من الدبق ومن مصروف الكهرباء من الاي سي من الاي سيات
5: هاي رولاتي
0: هلو
5: كيفك
0: منيحه
5: انا انطوني عم بسمعك بالسياره والعانه والعانه اليوم عيد ميلاد الماما
0: إذا
5: فينا
0: نسمع
5: هابي بيرثدي يا حلو
0: يا تكرم عينك هابي بيرثدي يا حلو ترارارا يلا الكيك نولعه ولا نشعلله نحن من إلا من أسرة برنامج والعانة ينعاد عليك والله يخلي لك عائلتك وإن شاء الله بتكون سنة خير وبركة حبيبي يا أنتوني الله يخلي لك إياها
6: هابي بيرثدي يا حلو
0: عم قول نولعن شو هالشهر سبتمبر يا جماعة شو هالسبتمبر ما في مخلوق بشري ما عيده بسبتمبر منعيد كل اللي عيد ميلادهم بشهر أيلول. رح أسمع أفرام.
7: هاي رولا.
0: هلو.
7: إن شاء الله كان نهارك حلو، إن شاء الله المستمعين كلهم كانت أيامهم حلو ونهارهم حلو يا رب.
0: إن شاء الله يا رب.
7: اليوم بدي خبرك شو صار معي.
0: يلا.
7: في حدا اليوم بعت لي مشهد صغير وقديم لقاليك أنت. بس مش عارف إذا كان أسأل شيء أو بروغرام تاني. المهم بالمشهد عادل كرم بيكون شوفار السيارة وانت لابسة أسود وعم تبكي بيقلك مدام ليش لابسة أسود، بتقلي له حدة على جوزي، فبيسألك قديش بدك لتشلحي
0: 200 دولار
7: الأسود، بتقلي له 150
0: بشلح هلا
7: كل بعد الظهر. أنا عم بضحك على المشهد
0: هيدا عقيم لا يمل يا أفرام.
7: يعني بدك تقولي من الساعة 8 الصبح أنا وبالمكتب وهلا ظهرت الساعة 5، ما عملنا شيء غير الشغل، بس هذا المقطع اللي بعتولي غشاني ضحك بعد الظهر.
0: يا الله إن شاء الله بتضل الضحكة ما بتفارق وجهك يا أفرام. برهوم
8: بونجور. بونجور لدي.
0: بونجور يا عمر.
8: بونجور لإليك للورا لإلي للكل
0: يا نوال.
8: عافية على السمع. رولاتي وين وين ما في عجقة. أنا هلا حد التمثال المغترب هذا المرحوم جدي، فالعجقة مسكرة، مسكر السير.
0: مسكر. طب منيح هيك لا تسمعوني. والله يا برهوم في مناطق ما عم بيكون فيها عجقة مثل العادة، وهيدا طبعا سبب من أسباب غلاء البنزين. فإن شاء الله بيرجع لبنان بيعجق. منضل النق إنه في عجقة، لا والله واضح إنه هيدا العجقة بتكون سببها الازدهار والبسط والأمان والبحبوحة. لما منضبضب بنكون بلشنا نجنط.
9: هاي لولتي إن شاء الله كله تمام. والله يرود معك حق، الغلاء موجود يعني ما احنا أبد يعني هلا رعب، سعنا الرعب كتير كتير سعنا هيك. يسعد لي مساك، نحن على السمع هيدا لبنان.
0: يسعد لي مساك مجدلينة كمان عم نسمع.
10: هاي لراتي كيف منيحة.
0: يقبرني.
10: أنا اسمي سيفانا وبحبك كتير كتير.
0: سيفانا
10: تتذكريني
0: أكيد
10: كتير.
0: وأنا كتير
10: يقبرني جمالك وجوانك.
0: يا سيفانا يا سيفانا يقبرني موديلك وألوانك وصوتك. كيف ما بتذكرك؟ معقولة انسى هالصوت الحلو؟ حبيبة قلبي I love you I love you I love you to the moon and back.
11: هاي هاي رولتي بونسوار، كيفكم؟ تكون العافية والعالم والعالم ذلك وألوانك. عم نسمع هيك فالصوت الحلو، يلا عم نسمع حلقة حلوة أكيد بوجودك
0: حبيبة قلبي يا كتكوتة. شكرا شكرا لك، شكرا جزيلا. هاي رولا اليوم عيد زواجنا أنا وجوليانا. مبروك مبروك يا حبيبة قلبي مبروك. شو بدنا نسمعهم يا نوال؟ عيد زواجهم قلن إن شاء الله عقبال 200,000 سنة مع بعض. الله يخلي لكم هالعيلة يا عصفور أنت وجوليانا.

0: يعني لازم تكون عم بتغني لها هالغنية لجوليانا إن شاء الله عقبال المية يا رب. رح نسمع النجوتة كمان.
1: نورت نورت رولاتي نورت. والله هذا موضوع مبارح تبع حريصة، ولكن ما بفتح التيك توك تطلع وجهي بوجهي هاي وأنا عم بيعلى ضغطي، بس الحمد لله ربوها ربوها العالم ربوها. بونسواريك رولاتي على السما.
0: ولك بونسواريك بونسواري يا نجوتتي. رولاتي حياتي حتى أغنية المسلسل ناطرينا عنار وبحبك كتير، وشكرا للفنان نادر القتات، أكيد لح تكون رائعة الغنية سويعتية. بنسمعها مع بعض الأربعة 22 سبتمبر على الساعة 8 100% يا عبد الله. إن شاء الله تعجبكم الجينيريك.
2: سوري سوري نوال قد الدنيا يا عمي، ما تزعل حبيب القلب، انت بتفهم علينا عطايه.
0: شفت يا برهوم، بس انا دغري سندكم وراكم بظهركم. لازم كلنا نشتغل. شو هاي؟ شو هاي بشرفك؟ لازم كلنا البيت. شو ما عم بعرف. نشتغلم البيت. نشتغل من البيت قصدك؟ يمكن يمكن يمكن. تنشوف الطريق.
3: هيدي العزا يا رولا، هيدي على طريق الدورة جديدة، سد المشنية، عمت الياس، زلقة، ما في حدا عبد عبدالغاد.
0: يعني صراحة شو بدي أقلكن عن جد، الله يعينكن. سامي كنعان،
4: أحلى مساء يا مدام رولا شمية، والله أنت حامل القضية، قضيتك والله يا لبنان 10400. بمسي الجمهور الكريم، بحي الجيش اللبناني، كل من مع رولا شمية بيسمع صوتي وكلامي، ومن أرضك والله يا جبايل معكم سامي كنعاني. تحية للعسكريين الشرفاء الأبطال.
0: تحية
4: لك. احنا لما بنمسي الجيش وبنصبح الجيش وبنقول الجيش، لأنه لبنان بدونه ما في لبنان. الجيش اللبناني، جيش الوطن، جيش حامي شمالنا جنوبنا بقاعنا. القوى الأمنية السهراني كل يوم تسمع 100 خبرية، لأنه إيدهم الطاهرة هي سهراني على الوطن.
0: نعم.
4: حقيقة نحن نعم. عم ننام ببيوتنا وهن سهرانين ليل ونهار، فنحن منقديرهم التحية ومننحني قدامهم ومنقلهم نحن منقلكم مليون بقت ورد إلكم يا وطن. ودائما مع رولا شمية، لأنه هي عن جد دائما هالصوت بيوصل لكل العسكريين على أرض الوطن، على أرض اللي بحب لبنان وشعب لبنان وجيش لبنان.
0: أكيد يا سامي، ونحن منضم صوتنا لصوتك ومنقول يعطيهم ألف ألف عافية وتحية من القلب لألون، وتحية لألك من قلبي لعندك.
5: والله يا رولا قال في خبرية حلوة للمواطنين اللبنانيين، بما أنه صار في غلا كتير على الغاز وعلى الميزوت. الوزارة قررت تخلي جلدة الغاز
0: فور فري. يعني كتر خيرون. ولك وحياء بتقولوا انه الدولة عنا من يا جماعة يا جماعة، تفضلوا. الجلدة اللي منحطها لندور عنينة هالغاز رح يعطونا اياها فور فري. يا فرحتي يا فرحتي، عن جد كتر خيرون. يا الله شو قلنا معهم. بتقولوا ما بحسوا مع الشعب، ليكوا تفضلوا. مرسي على هالخبرية الحلوة، فرحت لنا قلوبنا. سجلت لها إياها وبعت لها إياها. إيه برافو برافو، خليها تنبسط إنك عم تغنجها. صح، منشتغل من البيت 100%، لأنه غير هيك أبتوفش.
6: يا عمي رولا، كيف ما في حدا على خط جديدة عند الياس سن الفيتة بهول على الطريق؟ شو برغش كفرنا ولو؟
0: يلا بسيطة بسيطة. زيزا اليوم عيد ميلادها، للزيزا بدنا نقلها هابي بيرثدي وعقبال المية يا رب، وإن شاء الله يا رب يا رب تكون هالسنة سنة خير وأمل وصحة وكل شيء بتتمنيه تحصلي عليه يا حبيبة القلب. برهوم
2: رولاتي عمرة بدي حيي لسامي لأنه كل يوم بيرجع بيعطي تحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لأنه يلي عم بيتعبوه اللي عم بيشتغلوه ما حدا بيعرفه بصراحة قد ما البلد فلتين وفي زعران وبالنهاية ما في غير سلاح واحد وقوة أمنية واحدة وجيش اللبناني واحد بس هو اللي بيحمينا وبيحمي لبنان كله.
0: معلوم أكيد يا برهوم والله يحميهم يا رب وإن شاء الله هيك دايما دايما منلاقيهم سندنا وهن اللي حامين أرضنا. ولك يا أنوس وينك يا أنوس وين كنت مبارح يا زلمة؟
7: رولاتي
0: بس بدري وين كان
7: زمان مش حكيكي كان مكسور التليفون بالتصليح بده $50 بيمشي حاله كان قدرنا زبطناها ماشي الحال. بقى بالنسبة للغلا والمعيشة على خبرية الدولة حرام ليكي عم يشتغلوا الجماعة شو بديك زادوا لحالهم $5,000 إن شاء الله بتكون عم بتعديهم. وبالنسبة لوزير الاقتصاد مثل ما فهمت هديك النهار هيك كان عم بيقول ما بعرف على قولته هو انه ما رح يتركوا ولا فقير بلبنان مثل ما فهمت رح بيقتلونا كلنا انا هيك فهمت وان شاء الله خير.
0: يا انيس يا انيس اشتقنا لك وحياة الله. معقوله انت وين هالغيبه كلها وين ما عم بعرف تليفون اوكي اتس اوكي مهم صلحته وسمعنا هالصوت الحلو. افرام
8: رولا هيدا الفويس اللي من عمرنا إذا رجعنا 20 سنة 30 سنة لورا بتتذكروا لما كان الدولار 1005
0: أنا ما بتذكر
8: لما
0: مش
8: كان معاشنا نقبضه بآخر الشهر كذا $100 ونضلنا ننق ونشكي ونقول ما عم بيقدي المعاش وشو هالحياة ومصاريف كتيرة وبدنا زودة ما عم بيعطونا رزق الله هلا صرنا نقول على هديك الايام رزق الله لانه بينت هديك الايام ارخم من هلا.
0: عن جد انا ما بتذكر افرام مش على وقتي سوري. رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا ومنرجع منتابع انا وياكم والعاني
9: برنامج والعاني مع رولا شميه بريك ومنرجع.
10: تبرد تعبولي
11: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

تواصلوا مع رولا شميلي ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: اخ يا محمد جابر اخ. رح نكفي معكم، رح اسمع برهوم والفويسات اللي بعتين ليها، ورح ننتقل دغري لموضوعنا لليوم.
1: رولاتي بدي قلو لفريم يحكي عن حاله، نحنا ما منتذكر شيء، نحنا بعدنا صغار
0: ما منتذكر، ما منعرف هالمرحلة من حياتنا.
2: قالوا لو أنا كمان ما بتذكر هذيك الأيام كنت بالجردان أوخ.
0: سوري عم بشرب مي. فكرت بفويسك أطول. يا تير كنم بنم حبيبة قلبي ناسسن اشتقتلك. يلا بنسمع ابو القاس، اشتقنا له ما كثير
3: عم يعطيك العافيه يا عمي، والله اشتقنا للصوت الحلو
0: طلعونا
3: امبارح غبنا عنكم.
0: ايه
3: بعدين يا عمي شو بكون امين يمكن عن نواب، هاي عندهم هلا جيم ميني فوتبول عم يلعبوا ماتش
0: يا ابرونا،
3: والله يمكن برشلونه ما بعرف نقي كم واحد منهم ولا بده يخدكم واحد منهم. احنا عم يتعبوا الجماعه، ها شوفوا احضروا الجيم هلا، شوفوا هلا جيم
0: عن جد يعني. لا لاند الدنيا قايمة قاعدة، البلد على كف عفريت، امبلي موقوتة، وهن عادة عم بيلعبوا فوتبول. يا حياتي حياتي عالصغار. كمان رح اسمع
4: رول النواب الكيوت المهضومين عم يلعبوا ماتش فوتبول على التيفي، مش معقول فظيعين.
0: ما قلت لكم امبارح ما استوعبتوا، ما سمعتوني، ما بتركزوا ابتركزوش. رح ننتقل لأول فقرة، شو بدنا بالنواب. خلينا نتسلى أنا وياكم بفقراتنا.
5: موضوع اليوم،
0: اليوم موضوعنا عن التابوز يا حبيبتي يا حبيباتي، مثل ما منسميها بالعربي المحرمات الاجتماعية، وتحديدا طبعا عم نحكي عن لبنان. في مواضيع فينا نحكي فيها عادي، نضحك نمزح نعطي رأينا بكل رياحة، بس في مواضيع تانية أول ما تقرب عليها بتقوم القيامة وما بتقعد. مثلا عن الزواج، ليه أول ما الواحد يوصل لعمر معين بيصير السؤال أي متى بدك تتجوز، وكأنه لازم يعطي موعد محدد انه انا بدي اتجوز، بعد ما عنده حدا بحياته بس بدي اتجوز سنة 2027، انه لانه هو بيعرف بالصار. على قصة الطلاق مثلا، ليه اوقات المطلق او المطلقة بيتعرضوا لاحكام اكتر من اللازم. العلاقات والحب، ليه في مواضيع بالعلاقات منعتبرها عيب نحكي فيها حتى مع اقرب الناس لنا. حتى الصحة النفسية، ايه مزبوط، ليش بعد في ناس بتخاف تقول انها محتاجة مساعدة او انها مش بافضل حالتها. طبعا كل موضوع من هول له وجهات نظر مختلفة. هون بدي اسمع رأيكم، شو اكتر شي بتعتبروه انه تابو بلبنان، وشو الموضوع يلي برأيكم لازم يصير عادي نحكي فيه من دون ما نحكم على بعض. أكيد جواباتكم رح تكون على 719-9-9-9-9. بدي رأيكم واضح وصريح.
6: عيب ولو مارق سلم ماشي معفن، خايف مني أنا ما بعلم حدا برو
0: لك. عيب ولو
6: إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب

0: برو
1: عيب ولو يا برو يا برو. يلا خليني اسمع رأيكم بكل صراحة. نحنا معودين أنا وياكم نحكي نبق اللي ببطننا، نحكي كل شيء، ما نعتل هم شيء وما نخاف من شيء. رح بلش اسمع إلي.
2: بونسوار ولا بونسوار؟
1: بونسوار يا إلي.
2: للمجوز راضي ولا الأعزب راضي؟ إذا واحد مجوز بيحكوا عنه، إذا واحد أعزب بيحكوا عنه، ولا واحد ضامت، وإذا جاي بيحكوا عنه، إذا البنت لزبيان كمان بيحكوا عنه.
1: اي والله ما في شي راضي. بس السؤال هو اوكي، شو يلي برأيكم لازم يصير عادة نحكي فيه من دون ما نحكم على بعض، وشو اكتر شي بتعتبروه انه تابو بلبنان؟ ما لحقت جاني كول رولا شو السؤال. اوكي رح ارجع عيد السؤال. اليوم موضوعنا هو التابوز، أو مثل ما بنسميها نحن بالعربي المحرمات الاجتماعية. يعني في مواضيع بنحكي فيها عادي، بنمزح، بنضحك، بنعطي رأينا، بس في مواضيع أول ما بنقرب عليها دغري بتقوم لقيامة، مثل الزواج، مثل الطلاق، مثل العلاقات الحب والعلاقات الجنسية، لأنه كانت رح تطلع من تمي وبلشوا يضحكوا جوا، حتى الصحة النفسية. فأنتوا برأيكم شو هو، لأنه بتختلف وجهات النظر، شو هو الشيء اللي بتعتبروه تابو بلبنان، وشو الموضوع يلي لازم يصير عادة نحكي فيه من دون ما نحكم على بعضنا. أوكي لينا بتقلي المساكنة هيدا تابو بلبنان، ولينا شو برأيك أنه لازم يصير عادة نحكي، يعني شيء نحكي فيه عادة مع من نحكم على بعضنا. بين ما كتبت رح كون عم بسمع فويس.
3: رولا صدقيني يا رولا، عم نروح على العلاج النفسي وما عم ينفع يا رولا. يا رولا ما بينفع على الدودو يا رولا. يسعد لي مساك.
1: يعني اعتراف، وهيدا الشيء بلش يبين هيك مع كذا أشخاص أنا بعرفهم، إنه بيروحوا عند علاج معالجين نفسيين، منه عيب أبدا، بالعكس العيب إنك تتصرف شيء منه منيح وما عم بتعالج حالك ومقتنع إنك you're okay you're not okay. رولاتي حبيبي بدي أقوله لجوزي باتريك إنه بحبه كتير، وإنه حياتي تكملت بوجوده، ومرسي بكو لإلك على المعايدة سفيرة الحب يا حبيبة قلبي. يا جوليانا بدي أقلك الله يخليكن لبعض أنت وباتريك، ويخليلكن هالعيلة الحلوة، وإن شاء الله سنة عن سنة بيكبر هيدا الحب أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. وسمعتي بعتلك الغنية اللي هداك إياها، طبعا من تقدمة من نوال، مش هو اللي اخترعها يعني للغنية، بس أكيد حبها. حبيبة قلبي ببوسكن وبنبسط دايما أسمع أصواتكن.
2: أكيد رح اختصر أنا البويس اللي بعته. كل شيء بيتخطى الليميت أكيد بيصير تابو ومش حلو، خصوصي أنه هون بعده بلبنان، بعده الموران هون معقد عنا.
1: أوكي إلي هلا كمان رح نسمع الغدغودة.
4: رولاتي شو ما عملتي بدهم يحكوا، يعني طلقتي بدهم يحكوا، يعني أكتر شيء الواحد بديره خمسية وخلص، ما هي قصة صارت عادي. كم واحد مطلق، كم واحد قاعد ببيته مش مجوز، وكم واحد مجوز مش مبسوط مع عائلته، ما صارت الحياة روتين. كلنا بهالأحاديث صرنا ما عنا مواضيع غير هي طلق، هيدا تجوز، هيدا بعد ما تجوز، هيدي بعد ما جبت ولد، يعني صارت كلها حكي عادي عادي، ما بقى فيه مخبى، ما بقى فيه شيء مخبى، حتى العيب بطل عيب، حتى العيب في اشياء يقول هيدي جبناكم من الملفوف، هيدي جبناكم من الخصي، بطلت عيب، ما بقى في شيء محرم، كله بينحكى
1: كله بينحكى. ولكن غدغودة في اشياء خاصة عنا اياها بلبنان عنا اياهن محرمات، يعني المساكنة بالنسبة للبنان من المحرمات، تابوز ما فينا نحكي فيها، ما فينا نقول انه هيدا البنت عايشة هي والشاب مع بعضهم من دون ما يكونوا مجوزين. مثلا هول الاثنين جيز، كمان محرمات، هول الاثنين لسبينز كمان محرمات، هيدا الزلمة بايسكشول محرمات. يعني في كتير اشياء، كتير اشياء، مش قصة بس طلاق وجواز وشو بيحكوا وشو ما بيحكوا. شو بالنسبة لإلكن انه هيدا الشيء اللي انتو بتعتبروه من المحرمات، وشو الشيء اللي بدكن تحكوا فيه من دون ما تلوموا بعض؟ هيدا كان سؤالي. مستيقن لازم يصير عادي تما نصير نحكي بتابو تاني مثل الطلاق. اوكي سو لينا عم بتفسر انه لازم يصير المساكنة عادي من دون ما تكون من المحرمات لحتى ما يصير في طلاق. اوكي ابو عمر.
0: رولاتي يسعد لي مساك
1: يا عيوني. يسعد لي مساك يا حبيب القلب.
0: ليكي قلبي حلو موضوعك كتير. انا ان شاء الله ولادي اول ما يوعى الدنيا عكس ما تربيت كليا، عكس يعني نحنا كانوا اذا يقول حرف الجا من جنس جا مرق مسلسل مكسيكي ديل بييرو عم بيبوس انا سخنتا غمضوا عيونكم وشو هيدا. لا totally different حتكون التربية. بدي أعلمهم أنه أي حدا يا بابا بيحاول. أنا مرة يا رولاتي شفت غنية عاملينها بأمريكا يعني بمدرسة عم بيقولوا على الأماكن الأنتيم أنه don't touch، يعني عرفتي عم بيدلوا الأولاد عمرهم 6-7 سنين. برافو، نحن نسبة التحرش عندنا بشكل مش طبيعي لأنه كله red line red line red line، ممنوع تحكي ممنوع تقولي. لا ضروري يعرف الولد أنه في عنده مناطق ممنوع حدا يقرب له عليهم، والبنت كمان
1: 100%. يا أبو عمر شو بحب وقت اللي بتفوتوا بهيدول القصص الديب.
5: بونسوار
1: بونسوار.
5: والله يا رولا شو بدي أقولك، بس الحل الوحيد بالبلد وبطل فيه تبوع شيء هو واحد يركب رأس حمار. هذا أحلى حل، لا بدك حكيم نفساني ولا بدك شيء ولا بطل فيه تبوع شيء أساسا.
1: ما هيك قلبنا من الحامض لاوي. نورة
6: هاي
1: هلو.
6: كلهم تابوز بمجتمع اللبناني كلهم. هو ما في شك انه اول سبب هو تخلف المجتمع وعدم الوعي والادراك.
1: نعم.
6: ما بنحكي بالمواضيع لانه نحن مش مدركين الحكي فيها قديش بيساعدنا وقديش بيجنبنا مشاكل. الزواج مشكله والطلاق مشكله والحكيم النفسي مشكله. ولك انا طليقه كان وقت نتقاتل يقول لي روحي شوفي حكيم نفسي، بدي حكيم نفسي، وكأنه هيدي مهدتي. أنا فعلا بسببه كان بدي حكيم نفسي، يعني ما في شك أنه كان بدي حكيم نفسي لحتى أعرف كيف أتعامل مع نرجسيته.
1: صح.
6: بس هو مثلا عم يروح لعند نفسي حكيم نفسي دايما لأنه عنده درجتين ضغط ما بينزلوا إلا ما حكيم نفسي يعطيه دواء يشله الوسواس. هودي إنه عادي، عرفتي هودي للوسواس طبعا. وحتى هو اللي بيروح لعند حكيم نفسي بيهتني بأنه بدي حكيم نفسي. خيالي يعني شيء مجتمع كتير معقد. لا دولا هلا أنا بعدني عم بسمع برنامجك. لا بلشنا هيك. أنا بالنسبة لإلي الشذوذ بضل شذوذ هيدا. لا بنحكي بالموضوع، بنحكي عن الجيز، بنحكي عن البايسكشوال، بنحكي عن شو ما بدنا، بس الشذوذ بضل ضمن نطاق الشذوذ. هيدا اسمه شذوذ. الحياة الطبيعية منا جيز. المجتمع بينبنى من العيلة والجيز ما فيهم يعملوا عيلة.
1: شكرا لك يا نورة. شو بحب وقتها بسمع رأيكم بكل صراحة وبكل وضوح. بس أخبركم شغلة، نحنا بهيدا الموضوع على فكرة بما أنه كتار عم بيسمعونا من لبنان من برات لبنان، حلو كمان أنه الأشياء اللي عم بتقولوها هيدي كمان نوع من التوعية، نوع من كل واحد مثل مرق بإكسبيريانس بحياته ويحكي فيها لحتى غير أشخاص عم يمرقوا مثلاً بنفس الأشياء يقدروا يتعلموا أو ياخدوا فكرة مثلاً عن النرجسية، عن مثل ما قالت نورة أنه عم بيهتها بقصة حكيم النفساني. فحكيم النفساني منه عيب أبداً أبداً أبداً أبداً. رح كفي أنا وياكم في فويسات كتير، الموضوع كتير ديب. رح نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا ومن بعدها رح ارجع اسمع كل اللي بعتوا لي.
7: برنامج والعالم مع رولا شمية بريك ومنرجع.
8: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد
9: تع نهرمو السكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

هو الحليب. لما الحين بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء ميوزيك هول ووتر فرونت. برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
1: ولك ألو،
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: يلا منكفي معكم ومع موضوعنا لليوم موضوع التابوز. رح نحكي مع نسمع صوت إلي.
1: هاي رولا كيف
0: الحمد لله.
1: ما في شي بقى بحدا كله صار يحكي بكله بس الأزعج من شي هيك هلا ممنوع نحكي فيه بقى البنزين اللي عم يغلى وعم بيطير
0: هذا بصير طيران
1: في عيب
0: لبقلون
1: لا شغل السقيل الواحد بيحكوا عليها إذا عملت شي ريلاكشن قبل ما تتجوز هيدي شي كتير عادي لازم يكون كتير عادي هي كلها شقفة جلدة
0: يه يه يه يا إلي يه يه يه يه يه نعتذر من كل الأنسات والسيدات اللي عم بيسمعونا إلي كيف بتقول هيك قليلة
2: غسان رولا أول شيء كل إنسان حر بحاله كل ما هو ما عم يغزج حدا ويدايا حدا ويأذي حدا حر اللي بده إياه يعمله
0: صحيح
2: حدا له معه وهي العالم بتضل تحكي أنت المهم ما تسمعين وما تردي على حدا إذا
0: أنا آخر همي
2: وبرجع بقلك الإنسان حر المهم الحرية ما تتخطى الحدود تصير إزعاج للآخرين
0: صحيح.
2: بس هذا هو يقول شو بده يعمل كل إنسان حر بحياته
0: كلام من جوهر يا غسان لأنه اليوم كل إنسان حر بحياته هو شو بده يعمل المهم أنه مثل ما قلت ما يتعدى على غيره أو يأذي بخباره غيره يا غنوة يا غنوة
3: هاي رولات
0: هاي يا أمار
3: مسأل جميع بحس كل شيء بطبوه بلبنان كل شيء واحد ممنوع يحكي فيه يعني حتى الأوزمبيك إذا الواحد بياخد أوزمبيك هلأ صار كيف ضعفتي بشرب ماي
0: بعمل
3: رياضة وهن ما بيشوفوا الرياضة بحياتهم
0: صح
3: ففي كتير إشياء طبوا والإنسان عن جد اللي بحاجة لعلاج نفسي وما بعرف عيب بيكون إنه يروح يطلب مساعدة ممكن يوصل إنه ينتحر أو يقتل حدا بس ما بيروح يطلب مساعدة
0: 100%
3: يسعد مساكي ومسأل جميع
0: يسعد لي مساكي يا غنوة كمان التجميل مثل ما أنت عم بتقولي عن الإبر اللي بيضعفه حتى التجميل كمان بالنسبة لبعض اللبنانيين تابو إنه بيسألوها مثلا عاملة تجميل إنه أنا أبدا وهي خدع عينا عجبينا جبينا على شفتها بقلب منخارة بس ما بتعترف مش عاملة بونسوارك يا نبيل بونسوار مرحبا رولا نحنا بلبنان منفتش على الترند ومنمشي معه يا عريس يا ترى هو دي توداي ترند كل السايكوز يا عريس يا ترى هو دي كلهم ترند بيمشوا على الترندات يومين
4: رولا نحن ربينا بصراحة بطريقة شرقية إذا بدك بدائية كان في كتير قصص الواحد يتخبى بخيال أصبعه فيها هيدي ما بقى فينا نكفي فيها مع أولادنا بدنا نحكيهم بكل صراحة وبكل وضوح وما يكون في شيء تابوه على شيء أبداً يحكي الواحد كل شيء بطريقة واضحة وصريحة هلا في اشياء غلط في اشياء صح هيدا بغض النظر عن هذا الموضوع بس الطريقة المضبوطة لازم تكون انه ما في تابو على شيء وهونيك ورايح ما بدك تحكمي على حدا من بعيد لبعيد بده يحط الواحد حاله محل التاني ما يحكم عليه ما بحدا بيعرف شو في عند التاني
0: 100% يا برهوم كمان قصة التحشيش إذا بتعرف حدا عم بيحشش ما فينا نحكي صارت البلاد الغرب مثل كندا وغيرها بتبيع بالدكاكين مش مقبول هيدا الشيء بس في ناس عم يعملوا هيك من بعدها إذا وعوا عحالهم يمكن يروحوا يتعالجوا هون بلبنان ما منقول راح يتعالج أوكي مرات بتكونوا عم بتجربوا تفسروا ليش

0: لبنان أكتر شعب منفتح وواعي، بس بشغلات من فوق الطاولة وكتير كتير من تحت الطاولة. 100% يا نايت، في كتير ناس بتطالب بالزواج المدني، والمشكلة إنه الزواج المدني منه ما يعني منه موافق عليه بلبنان، ولكن بس نتجوز برا مدني الجواز تبعنا، الورقة تبعية الجواز بتجي بحقيبة دبلوماسية على على لبنان، وبس تروحوا لتجيبوا بعد 3 أشهر إخراج قيد بتلاقوا إنه حضرتكم نازلين على خانة زوجكم. يعني ما بيعترفوا فيها إنه يعملوها بلبنان، ولكن بينزلوها على قيدكم عادي. هيدا يعني إنه روحوا سافروا دفعوا مصاري عملوا البتكونية، بس أهم شيء هون الدفع هون. أخ يلا
1: بونجور، لا كيفك؟
0: بونجور.
1: الطابو واللي بلازم نحكى بلبنان هو السلام مع العدو الإسرائيلي.
0: هو السلام مع العدو. أوكي، يعني تقريبا عرفت من أكتريتكم كل واحد شو بالنسبة لإله الطابو، كيف شايف الحياة بلبنان. نحنا بالآخر في كتير اشياء مثل ما كمان قال ابو عمر لازم نبلش نربي اولادنا عليها، على النضج، على انه يفهموا الاشياء. اكيد مش مثل ما هي هوبتوف، بس اذا نحن ما قلنا لهم اياها عم بيشوفوها على السوشيال ميديا بطريقه مختلفه. سو يفضل انه نحن نحكي بكل شيء بعائلتنا او بين اصحابنا بين اولادنا، حتى وقت ينشاف هيدا الشيء على السوشيال ميديا، لأنه لا رقيب ولا حدا قادر يسيطر على هيدا الشيء، ما تنفهم غلط وما يفكروا أنه هيدا الشيء عادي أنه يصير. في أشياء مش عادي تصير، وفي أشياء عنا إياها تابو عادي ومش عادي. هيدا هو خلاصة الموضوع. هاي نوال.

هيدي سيرة نوال في أغنية نزلت تجديد على أغاني أغاني لروبا خوري. شوي هيدي الغنية هيك مهضومة وبتخبر عن كل وحدة سنجل بالحياة حتى يحلوا عنا اللي بيحكوا عليها واللي بيضلوا نازلين فيها بخبارها. خليني اسمعها أنا وياكم والمستمعين هيك لناخد شوية نفس.

0: حالي.
1: لا عن جد عن جد هيدا الغنية مش معقولة، بتحكي عن كل بنت بعدها لهلأ ما جوزت، صارعين لراسة انه عنستي، صارعين لراسة انه كيف بدك تكفي حياتك، انه كان لازم يكون معك

رجال سناديك انه هي بالنسبة لها ما لقيت رجل مناسب، ما بدها تجيب بس حيط ليبقى بخلقتها، انه بدها رجال يسندها.

0: يلا حلوة هالغنية لكل العزابة اللي صار عين لون راسهم. رح ننتقل هلأ لفقرة ما بعرف إذا أنتوا اشتقتوا لها قد ما أنا اشتقت لها.
1: أنتيل ستي وستك.
0: مين بيتذكر هيدي الفقرة؟ هيدي الفقرة كانت موجودة معنا ببرنامج ولعاني وحبيت إنه رجعها من جديد. اشتقتوا لها مثلي؟ رح يكون عنا أمثال ناقشة مثل اليوم. أوكي مثل اليوم هو راح ليجيب عنزة رجع بجدي. أول شي بدي أعرف إذا سامعينه لهيدا المثل ومين بيعرف شو يعني.

أيوة بدي أقول لأحمد لأبو عمر نهار السبت عيد ميلاد عمورة وميان، بدي أقول لهم عقبال المية بصير عمرهم سنة، الله يخلي لك إياهم يا رب ويخليكم هالعيلة الحلوة، ولأم عمر كمان إن شاء الله بيتربوا بعزكم وبيشوفوا يا رب يا رب أيام حلوة أحلى من هالأيام، ومنهديهم هيدا الغنية لعمر وميان.

0: عالي مع رولا شمية بريك ومنرجع.
1: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فوراً على مصباح لد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
2: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم حبيبات قلبي عبد الله بيقول لي صراحة أول مرة بسمع فيه لهالمثل وحابب أعرف شو معني. هلأ منقلك شو معني بس بدي أشوف قبل إذا حدا غيرك سامع فيه. شو أنا أسمع الفويس.
1: هاي رولا.
0: هلو.
1: ناطرين البروغرام على الام تي في ان شاء الله يطلع حلو مثل ما كنتوا تعملونا كتير اشياء بتضحك لانه صراحه بحاجه للضحك كتير كنتوا كتير مهضومين وان شاء الله هيك ترجعوا مثل ما كنتوا.
0: حبيبه قلبي ان شاء الله ينال اعجابكم. هو مسلسل سيريز رومانتك كوميدي من 30 حلقه بكرة رح تشوفوا على الساعة 8 الجنريك تبعيته مع الغنية مع الفنان نادر القتات. إن شاء الله ينال أعجابكن.
2: رور يا رور يعني ما بجيب على الأمتال يا خرب زوئك ما بجيبين مدينة الميسيو بريطانيا وألمانيا عملوا السلام مع بعضهم وارتاحوا بس هيك تنم يوفروا قتلة وشرحة. عارف كيف يا أستاذ؟
0: المثل معناته انه لما الواحد بيقول راح يجيب عنزه رجع بجدي يعني راح يعمل شغله وبالاخر رجع بنتيجه مختلفه او بيعمل شيء غير اللي هو مطلوب. ابدش تفلسف ابدش واحد يقعد يشغل راسه هالقد as simple as that.

0: والله كيف كانت عيشتكم لولا البنات؟ تتنبروا علينا وتتمقطعوا فينا. خلينا نشوف نوال لتاني فقرة إذا عملوها ولا ما عملوها.
1: عملتها أو ما عملتها؟
0: كم مرة كبينا شغلة بالغلط بالشغل أو بالبيت وبيكون الغرض قدامنا ومنكون مفكرين إنه أكيد للكب ومنكبه بكل ثقة، بعدين بيجي حدا وبيسأل وين راح هالغرض؟ طبعا هون بتبلش المصيبة، ويا ويلي إذا بدنا نعترف ونقول إيه أنا كبيتها. كم مرة عملتوها أو صارت معكم قصة من هالنوع، كبيتوا شي ما كان لازم ينكب وكبيتوه؟

0: اوكي بس اخبركم شغله، لورا ضيافتني بسكوي وعلى اساس بس بدي وحده، جبرتنا باثنين وانا ما بدي ما الي نفس اكلتهم. لا لا لا خلص بطل اكل. رح كفي معكم واسمع كمان فويس من افرام.
1: ولا يا لولا الصبح حبيت بنزين $30 اعطيته 100 رجع لي 80. قلت له يا زلمه شباك عند الصبح صح صح مزبوط، هاي $10 رجعت لي زياده. من شوي وقفت على محل اخذت اغراض قال لي $42 اعطيته 55 رجع لي 200,000 اخذت الاغراض وظاهر. عيط لي الزلمه قال لي يا زلمه شباك بعد في لك $10.
0: شو صاير معك اليوم؟
1: مخها ما بقعد يفرز الصبح وفي ناس ما بقعد يفرز المساء.
0: عن جد؟
1: انا من الاثنين.
0: نصيبك كنت تاخذه، نصيبك نصيبك.
2: هاي رولا
0: هلو اشتقت لك.
2: انا اكثر وحده هيدي عاملتها لاني ما بتي الكركبه، كل شيء بلاقيه ما بيعجبني بكبه بيرجعوا بيسالوني
0: يا الله. عن جد انا مثلك، مشان هيك عم بسال اذا في غيري عنده نفس هيدا الشغلة. سوري حمودي أنا أكلت لك منه. إذا عنده نفس الشغلة إنه بيحب الترتيب وأسيدي وكذا بيصير يكبكب وبيطلع هالخبار. ما لازم تنكب هيدا لناس عايزتها. سؤال
3: بتصير معنا كتير. مرة البنت اللي عند ابني قالوا لها جمع شوية أغراض لشان من أولاد ولا ناخذهم لحدا للفقراء. قامت شو عملت؟ اسبادرين حقه $250 جديد جديد، كمان حطته مع الأغراض وراح وبلش يبكي ويعنى هذا الصبر. وين الاسبادرين وقعدنا هذا خلصنا ذهب مع الريح. وكتير قصص يعني نبقى قال شو بركي ما بدهم اياها بنعطيها لحدا
0: نرجع نتحصر عليها.
3: بصير معها بصير كتير
0: 100% يا سمورة، بنرجع بنتحصر عليها وبننقهر.
4: والله عملت هالول مرة كبيت مصاري نبين شي كنا بلندن يعني كبيت له شي 50 باوند مش عارف ايش في الظرف انا كبيته بكل ساعة بس نحن انه انتبهت وما خليته يحس يعني فاروح نجيبه مثل الشاطر.
0: ايه والا كنت مضطر انك تدفعهم انت.

0: حزن يا سيدي مش عارفة شو ناطرة. لخبركن أنا خبرية مهضومة. كنت مرة معزومين على العشاء وكانوا عاملين عشاء قروي عال، فعم يشوا بطاطا على الصوبيا والشاميناه، وعم بيحطوا توم، هيدا التوم بيعملوه بالألمنيوم هيدا، وأشياء وبيض بقورمة وهيدول الأمور. وأنا بموت بالتوم المشوي بس ما بعرف أشره، فبطلب من رفيقي إنه بليز فيك تأشر لي إياه لهيدا الحص التوم هيدا كلها. يعني بيصيري أشري ويحطي بروح أنا ببرم هيك، بتطلع بلاقي قشر من بعد ما أشر، بمسكها مثل ما هي وبكبها بالزبالة. كانوا احترقوا أصابيعه وشلفات، طلع عم بيقشر لي التوم بس مش عم بيحطه بمحل تاني، يعني فيها أوكي متحت بعد ما خلص كبيتها. يعني لو بيصير له كان يحطني محل الحطمة بالشمينة يولعني ما بيقول لا. معنا اتصال. ألو
1: ألو بونسوار مدام رولا.
0: ولك بونسوارين، ثلاثة أربعة خمسة. اشتقتلي.
1: مرسي. وأنا كمان.
0: شو أخبارك؟
1: رحنا على توفير ماكس.
0: ايه؟
1: جبنا الربحتون. ضلينا في شهر منيح اللي قبله معنا.
0: يا عليك يا هالنسوة. نسيتي ولا ما كنت قادرة؟
1: لا كانت مرت خي مسافرة وما في سيارة.
0: اوكي المهم انبسطت جبتيون؟
1: ايه انبسطت.
0: كأنك ساخنة مقربة؟
1: لا شوي مرشحة شوي.
0: يا سلامة قلبك.
1: ميرسي إليك.
0: حبيبة قلبي سلامتك وانبسطت سمعت صوتك.
1: وأنا كمان انبسطت.
0: حبيبتي.
1: عم تحكي عن الأشياء اللي منكبون ونكون إلنا عازة فيهم. مرة إجا خي كب جزادين كبار من هول الكبار، كانت الماما تحملهم بالخزينة، كنا عم نعزل وكنا نحن بالجبل. ضبيناهن شلنا كل شيء ضبيناه، وصل على فتح الخزانة وكبون فيهن سنسال وعدرة ذهب للماما، فيها ثلاثة اخواتي وفيها أنصة ذهب لإلي من اليونان. خوتت أنا وصلنا نبرم ما لقيناهن الجزادين. يعني مين جاي على البيت بس حكينا قدامه قالنا أنا كبيتهن هيك بالغلط فيهم ذهب.
0: منيح اللي اعترف.
1: خبتنا بوقتها ما عرف مين اخذون.
0: ايه شو صار ما لقيتيهم؟
1: لا ما لقيناهم كبهم.
0: راحوا يا لهاد راحوا.
1: راحوا خلص ثلاث اخواتي مذهب وانصي الذهب فيها محفور اسمي بالفينيقي.
0: يي يي يي
1: كلها بتسمي انصة.
0: انصة يا الله. يلا
1: تنسال كله كبه.
0: يا الله يسامحه. يلا شو بدنا نعمل؟ يلا فدي. اوكي يا حبيبتي انبسطت سمعت صوتك.
1: وانا كمان.
0: باي باي سلامة قلبك. باي باي. ونسى واخواتهم. اوه يا لو منلاقي هالجزدان وين كبه النهار ما بتعرفي.

0: في احلى منه واهضم منه. مش معقول مش معقول. هو واغانيه ومنظره وموديله. رح نكفي نسمع اميه كمان.
1: بونسوار ولا
0: بونسوار.
1: انا كبت له المزات لجوزي.
0: لا لا اميه عم تمزحي. وين كبيتيهم وشو صار وشو قال لك؟ كله بدي اعرفه. كمان عم نسمع
2: عصيرة الغراض اللي بنكبها ونرجع نقول لا ريت ما كبيناها، بس وقتها كان لازم تنكب. مرة وقتها كنا صغار كنا بالجبل قاعدين عند الأم، وقطع سيارة وقع كيس من ظهر السيارة. انركضت الأم لتشوف شو هيدا اللي طالع، طلع فرد. لما خافت كتير ما خبرتنا، راحت كبت الفرد بالزبالة. بعد شوي بتلاقي شاب عم يركض على الطريق وعم بنبش على ال
0: عالكيس،
2: عم بنبش على شيء على الطريق. بعيط له بقول له شو بك عم بتنبش، شو صاير، شو مضيع؟ قال له مضيع الفرد تبعي، انا ضابط بالجيش او بالامن العام ومضيع الفرد. قلت له ايه ايه انا لقيته. قال له وين دخيل؟ دخيل عرضك وين لقيتيه؟ اعطيني. قلت له كبيته بزباله خفت على الاولاد. حرام فات على البيت ينبش بالزباله تبع البيت، وهي كبتها بالزباله اللي تحت على الطريق مسكين وباخر الوادي. يعني يفتش تحت.
0: حرام
2: حرام
0: حرام. قديش انفقست امك على على حرام قد ايه. انه عن جد يعني بيخترب بيته اذا بالامن العام او بالجيش او بالدرك. نسمع كمان الي.
3: فيني خبرك شغلي رولا صارت معي انا.
0: ايه
3: في عندي بورتموني صغيره انا حاطط فيها دفتر السواقه ودفتر السياره والتذكره وكارت شي خبير او شي اسيرونس. هدول صعب تجيبيهم. موقف قدام مستشفى مال يوسف انا وعم شيل من جيبتي، بيوقع البورتموني من جيبتي. والله العظيم يا رولا وقع باب المستشفى والدنيا كارثه عم بتشتى. هيدي شتويت الماضي، هلا ذكرتني المدام.
0: ايه
3: هاي شتويت الماضي صارت معي. يعني باخر الشتويه كان بعد ما صارت الصيفيه. بعد شي ساعتين يا رولا عم بستفقده للبورتموني ما لقيته. بري مشيل حط اطلع انزل ما لقيته ابدا. وصلت على باب المستشفى صفيت وعم بتطلع هيك على الطريق بلاقي الجزدان من بعد ساعتين مطرح ومحطوط. انصدمت لانه هدول القصص ما فيك تجيبيهم ابدا. بدك تتعذبي كتير تعمل النيابة عمي وشكوى ميت قصة ميت رواية لتجيبيهم.
0: شفت نصيبك يا إلي، نصيبك ترجع تلاقيهم نصيبك. يلا كمان منشوف أمية شو صار فيها.
1: ايه والله اعطاني هون وقال لي هودي بكيس هيك صغير جيبهم. قال لي هودي دبي ليهم بس اطلبهم منك تعطيني هن. حطيتهم انا مش ما فتحت الكيس اصلا، يعني حطيتهم بالخزان. عم عزم الخزان يلا صرت شيلوا كبكي بشيلوا كبكي. بس اجى طلبون قال لي الكيس اللي اعطيتك اياه. قلت له ايه بالخزانه. فتت نبش وابرم وابرم وابرم حبتين هن ما كنت لاقيهم انا. هو حطتهم بمحرمتي كلينكس وكيس ما كنت لاقيهم وابرم. قلت له طب شو هن؟ لا اعرف يعني. قال لي هاو المزات جيبهم. بس ما صار شيء، عصب نهار نهارين ورجع بشرح.
0: وراحوا القلاميز يا أمية، راحوا راحوا. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم ومنرجع منتابع والعاني.
4: برنامج والعاني مع رولا شميه، بريك ومنرجع.
5: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
6: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد مع

0: حليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
3: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم وتحية لسلطان الطرب جورج وسوف. رح اسمع فويس من كاتيا.
1: هلا قصتي أنا بالنسبة لغيري هينة حرام يا مدام الشنطة مليانة أنصة وغير قصص وسنسال. مرة قطش بلاك أنا معي قال لي جوزي حطي بدك إني هيك ستاني أخذ مصالحة بكرة قعد أزني على الطاولة بدي يكون فكرني زبالة عملني مكبيني وقعد دور عليه وينو وينو كبينو بزبالة راح يلا.
0: لا الله بيعود لك يا كتكوتة. رح انتقل لآخر فقرة سريعا قبل ما نختم.
2: صدق أو ما تصدق
0: لأنه ما قادرة ما خبركن هالخبرية. اسمعوا شو حلو هالمحل وحرام صراحة حرام ما نروح عليه. باليابان في كافيه بيفتح بالليل وبيسمح بس للأشخاص اللي عندهم أولاد صغار يفوتوا يوبروني. والأحلى إنه الأولاد ما سمح لهم يبكوا قد ما بدهم. يعني يا ويلي شو هالمحل. آخ يا ديني من دون ما جرب روح بس سمعت بالفكرة تعبت. فشو رأيكم أنتو مين عباله يجرب هالمحل والتكت على اليابان كادو مني لهلكن وروح.

هيدي الأغنية الحلوة بدي لكم إن شاء الله بتقضوا بقية نهار حلو تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم. نحن مثل العادة بكرة نلتقى أنا وياكم على ساعة 5. بحبكم كتير كتير، رح أشتاق لكم من اليوم لبكرة. See you tomorrow.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: تخيل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايو يا النظرة وحدة ما تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الحدود.
1: هو انتوا عليكوا تغوتا؟ طب واحد
0: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعة 8 المساء.
1: يا راضي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف ام.
5: لايك ما تفكر الدنيا بقى ولا
6: عن جد.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج ولعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني.
3: ولعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني طرب.

0: عندكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح، على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.